سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أينما كنتم أيها السادة والسيدات من تلفزيون دولة تبتريا، تأتيكم نشرة الأخبار. أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بأهم وأبرز العناوين. تواصل دعم أسر الشهداء في مديريتي غوني وشامبوكو. العمل على منع الحوادث وعواقبها خلال ضمان كفاءة المركبات في الضريح وسعادته. إسهامات كبرى للطلاب المشاركين في حركة المرور بالإقليم الأوسط. سقوط غطلة جراء زلزال ضرب إندونيسيا. روسيا تعتقد أن أمريكا تدعم الهجمات الأوكرانية وتطالبها بالرد. ترامب يفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الطائرات المسيرة. إلى التفاصيل. يتواصل في مديريتي غونيا وشامبوكو بإقليم القاشبركة بصورة منتظمة تقديم الدعم والمساندة للأسر المحتاجة وبصفة خاصة أسر الشهداء بمبادرات من موظفي الحكومة. أوضح مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية في مديرية غونيا السيد صالح تلكة أن مبادرة مساعدة أسر الشهداء والأسر المحتاجة على مستوى المديريات بدأت بصورة منظمة منذ عام 2021، مشيرا إلى أنه تم خلال الأشهر الماضية جمع مبلغ قدره 79 ألف نقفة وتوزيعه على 32 أسرة من أسر الشهداء. وأضاف أن أكثر من 170 ألف نقفة جمعت خلال السنوات الخمسة الماضية من موظفي الحكومة وأصحاب المؤسسات والمحسنين، وتم توزيعها على أكثر من 300 أسرة، مؤكدا أن مساعدة الأسر المحتاجة وأسر الشهداء سواء بالمساعدات العينية والمالية يتمثل بمسؤولية وطنية. وفي مديرية شامبوكو أفاد مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية السيد هيلة شمي بأن موظفي الحكومة المدنيين قدموا مبلغا قدره 115 ألف نقفة تم اقتطاعه من رواتبهم الشهرية وجرى توزيعها على 23 أسرة محتاجة من أسر الشهداء. من جانبه أوضح ممثل مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية السيد عند مسكال الجزائي أن المبادرة التي أطلقها موظفو الحكومة تأتي امتدادا لبرنامج المساعدة

منتظم، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تسهم رغم محدوديتها في تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة. تجرى عمليات تدقيق صارمة خلال الفحص السنوي للمركبات لضمان جودة المركبات ومنع الحوادث وعواقبها في مديريتي عد غيح وسنعاء بالإقليم الجنوبي. وحث الخبراء مالك المركبات وسائقيها على إجراء الفحوصات والصيانة الدورية لمركباتهم والالتزام الجاد بالفحوصات السنوية، إذ أن المركب غير المطابق للمواصفات قد تعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر. وبحسب السيد داويد قبراب الخبير الفني في مكتب النقل العام في عد غيح، يسمح للمركبات المؤهلة بالعمل على الطرق بعد خضوعها لفحوصات سنوية. وقال مدير مكتب خدمات النقل العام في مديرية عد غيح السيد بلت أملاخ تعمي أن الفحص السنوي برنامج هام لفحص المركبات غير الآمنة وغير الصالحة للاستخدام. وأكد محقق حوادث المرور السيد ولد ميكال عقبة قرقيش أنه في حال ثبوت عدم اجتياز أي مركبة للفحص السنوي فسيتم تغريمها وفقا لتوجيهات شرطة المرور ووزارة النقل والاتصالات. اختتمت في الإقليم الأوسط اليوم 15 من أغسطس حملة طلابية استمرت لمدة شهر، هدفت إلى المساهمة في تعزيز السلامة المرورية ورفع الوعي لدى مستخدمي الطرق، حيث نفذ المشاركون مهامهم في عدد من الشوارع الرئيسية بالعاصمة أسمرة. أوضح مسؤول جمعية السلامة المرورية على الطرق السيد ستيفانوس هبت مريم أن الجمعية بالتعاون مع شرطة المرور تواصل تنفيذ أنشطة تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمع بالسلامة المرورية، مشيدا بالجهود التي بذلها الطلاب المشاركون في الحملة. وأكد منسق البرنامج أن الطلاب أدوا المهام الموكلة إليهم في الشوارع الرئيسية للعاصمة، وأظهر التزاما وانضباطا في تنفيذ مسؤولياتهم خلال فترة المشاركة. من جانبه أوضح ممثل الطلاب أن مشاركتهم التي استمرت شهرا أتاحت لهم فرصة التعرف بصورة مباشرة على الجوانب الإيجابية والسلبية لسلوك مستخدمي الطرق، مؤكدين استعدادهم لمواصلة العمل كأعضاء في جمعية السلامة المرورية على الطرق والقيام بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليهم. وفي ختام المناسبة أعرب قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط الرائد هبت قبرو عن تقديره للطلاب مشيدا بما أبدوه من روح المسؤولية والالتزام أثناء أداء مهامهم. وشهدت المناسبة تنظيم مسابقة في المعلومات العامة بين ممثلي طلاب المدارس الثانوية في البحر الأحمر وبركة، حيث تم توزيع الجوائز على الفائزين. عقد قائد مركز شرطة مديرية قنا الملازم محمد صالح إسماعيل محاضرة لأكثر من 1000 مشارك في حملة الطلاب التنموية لرفع مستوى وعيهم بشأن مكافحة الجريمة والسلامة. وفي اللقاءات التي عقدها مع الطلاب المنتشرين في مراكز ماي حبر ونفاسيت ومباتكالا ودنقولو وقنع في الفترة من الأول إلى الثامن من أغسطس، شرح الملازم محمد صالح الجرائم والحوادث المسجلة في النصف الأول من عام 2026 والخسائر الناجمة عنها، وذكر بضرورة الالتزام بالقواعد الذهبية للمدرسة وقيم مجتمعهم، وحث على ضرورة إشراك الطلاب في حملة مكافحة الممارسات الضارة عموما وختان الإناث وأزواج القاصرات خصوصا. من جانب آخر، نفذت أنشطة مكثفة في مديرية فورت ساوا ضمن حملة الطلاب التنموية الصيفية. وفقا لمنظمي البرنامج، فقد بذل 189 طالبا بينهم 85 طالبة جهودا فعالة في مجال صيانة التربة وحفظ المياه. وإلى جانب برامج التنمية، نظمت محاضرات تركز على الوقاية من الجريمة والتقنيات الزراعية لرفع مستوى وعي الطلاب. السادة والسيدات الأفاصل، نستمر فيكم بالأنباء العالمية. قتل 20 شخصا على الأقل جراء زلزال بقوة 7.7 درجة وقع قبال السواحل جزيرة فلوريس بشرقي إندونيسيا، على ما أفاد مسؤول في جهاز اليقاصة لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال فتح الرحمن المسؤول في عمليات البحث والإنقاذ بمدينة موميري أن المعلومات التي وردت أكدت مقتل 20 شخصا وإصابة 6، ولا يزال شخصان تحت الأنقاض. وسجلت أمواج مد بحري عاتية تسونامي يقل ارتفاعها عن متر واحد في عدة مناطق من هذه الدولة.

الواقعة جنوبي شرق آسيا، وتم رفع تحذير التسونامي بعد نحو 3 ساعات من وقوع الزلزال. وسجلت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية الزلزال الأول على عمق 15 كيلومتر، وتلته عدة هزات ارتدادية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تصريحات أن موسكو تعتقد بأن هناك ضلوعا كبيرا للولايات المتحدة في الهجمات الأوكرانية عليها، وأنها أثرت هذه المسألة مع واشنطن. وأضاف أن الدعم الذي يتردد أن الولايات المتحدة تقدمه لأوكرانيا يشمل تزويدها بمعلومات استخباراتية. ونقل لافروف عن بوتين قوله للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة عقدت قبل عام أن موسكو مستعدة لدعم مقترحات السلام الأمريكية. ونفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التوصل لأي اتفاق في القمة، قائلا أنه لو كان الأمر كذلك لكانت الحرب قد انتهت الآن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الطائرات المسيرة المستوردة إلى الولايات المتحدة ومكوناتها، بهدف دعم الشركات الأمريكية التي تتأخر كثيرا عن الصناعة الصينية المهيمنة على هذا القطاع. وعلل الرئيس الأمريكي القرار بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة وفق بيان أصدره البيت الأبيض، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير. وبحسب ترامب، تهدف الرسوم الجمركية إلى التشجيع على إنتاج الطائرات المسيرة في الولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب. أعلن مسؤول بارز في الأمم المتحدة أن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يودي بحياة شخص كل 30 دقيقة، داعيا إلى أكبر تحرك دولي لمكافحة تفشيه. وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإقاصة في حالات الطوارئ توم فليتشر في بيان أنه يعد هذا التفشي الأسرع انتشارا على الإطلاق. وأودى تفشي فيروس إيبولا بحياة ما لا يقل عن 2128 شخصا من بين أكثر من 4500 إصابة منذ الإعلان عن ظهوره في الكونغو الديمقراطية في 15 مايو، حيث كانت الأمم المتحدة قد نبهت إلى أن هذا التفشي في طريقه ليصبح الأكثر فتكا في تاريخ المرض. وكشف أن الوباء يقتل شخصا كل 30 دقيقة، مشيرا إلى أن أعدادا أكبر بكثير من الناس معرضون للخطر. السادة والسيدات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز العناوين. تواصل دعم أسر الشهداء في مديريتي غوانيه وشامبوكو. فصل للمركبات في مديريتي عالدقيح وسنعفة. طلاب الأقليم الأوسط يختتمون حملة لتعزيز السلامة المرورية. سقوط قتلى جراء زلزال ضرب إندونيسيا. روسيا تعتقد أن أمريكا تدعم الهجمات الأوكرانية وتطالبها بالرد. ترامب يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على الطائرات المسيرة. حتى جديد اللقاء، تقبل أجمل التحيات وأطيب المنى.

0: حركة جمرة أسرة كاليت
1: اه
0: أو وش تأسرة خريطة زي ما اللي سكات عملت سيخ تنطي يا معنا
1: محطة عبالي
0: هاي كونن
1: بقرأ نقرأ أفي تاريخ ريبين أبحان نقرأ
0: أفاوي يطا يو
1: أفي تاريخ أفاوي يطا
0: أفاوي يطا جي أبتا بخومك يتحطو سياستو على الليلس دقاقي ملكا بقى في النتاج نقرز محل ألف زانتاسي أفاوي يطايو نمسكن كا تمسكن كاب سن عفو
1: يعني
0: أرلا
1: لو تشتري يا مالك
0: هاري يغني لنا نبقى التليفون نسجل. ألو مرحبا
2: الو
0: سلام
2: مرحبا
0: من قبل
2: ثانية الباء ثانية
0: سامي الكابيرا تلفزيون لك الله هذا سامي
2: الو ريح الله هو بين
0: نعم كابي دول الله
2: كاب هاي كوتا
0: هاي كوتا هاي هاي ساميل انتو قطري
2: مرحبا
0: كن لها احمر صاب قدام اي درجة
2: قطري شو حتى دي حاسبة انا حتى انا متقدم لي قطر سلسة ده عمر
0: هاي قطر سلسة سبورت ده عندها
2: سبورت
0: التليفون كاك قاعد تبغى يلا مسلمني ويا التلفزيون قريب كان لها ويا
2: أسوية أبا أسوية
0: دمزة طلعت حتى
2: أسوية
0: أي دمزة تحت كي أقولي
2: هو هو
0: وي ميت كبرة
2: بكا دمزة تحت كي خلاص
0: نغيد بلا افتح التوجي حتى وتر سلسته اوانج علم كل تشحن عسران شدشتن كندي هاجرات تساتيفه
2: أوانج علم
0: ابوانج علم كل تشحن عسران شدشتن
2: أربعة شمالتين
0: أربعة إن شاء الله نكون عملتي سامييل توصل لها
2: أبي هو هو خلصني
0: دابا اتصلت هونكا قلت لهم ليها هات مرتبك على اي درجه
2: ما تبو على دعوة الثلاثة اللي هو طلع
0: مرتاح هاي
2: الرئيس قطر ثلاثة
0: نغيد افتح تو
2: الرئيس
0: بريزيدنت امريكا دونالد ترامب ابو رح يطري كل تشحن عسران شدشتن اب علم سلام نمسفان بزبل زي مسرطو اهقراوي ودب انتاي تبهيلو يتصوع
2: بدأ ما جايبه
0: بريزيدنت امريكا دونالد ترامب اول رح يطري كل تشحن عسران شدشتن اب علم سلام نمسفان بزبل زي مسرطو اهقراوي ودب انتاي تبهيلو يتصوع كلاي ني هذا لا كلاي درجة دي كلا عملت كوي أب كلاي غروب برتع يا تبل سال ساي كاز برتع قلت عشان إسرائيل دي شناب ورح تري بين غاية الصاون مالتي
2: و سلام النفاسن
0: منو من؟
2: انت تبري فن السلام تسفن ولا يسمح قوان
0: بم تايد النجرة كذا لو؟
2: لا لا اي سمح قوان زي اصلا لما جمرت على زي سمح
0: قوان سبع لو قلنا مساحة مثلا
2: هو ودي عندي دويلو ثانيه
0: نوا
2: انا يتقبل لي هاجي في بازار لنا
0: من طيب له
2: اي زخوني يبل لما جمع سيانا حيون ذا سلام من تسبان ما ولا قمتون يبل لي انتري
0: مو هن نقرا كالح
2: هو ممهاري تخوني
0: ممهاري تخوني اوان بورد سلام بورد اوف بيس يا تبي
2: قلال قلت عزيز قمت
0: قلال هو قلت كاي قمت كان بر حنان يرى تحت سجل مكاب قال اذا رجاخ بيدايل كان بر بورد ناي سلام ويكا بورد اوف بيس يعني
2: يرى
0: هو سامي الكا باي كوتا نمسكنا كاي عنيرنا هلو سلام مرحبا من قبل
3: مرحبا
0: دم صباح

0: من كمان؟
1: مرح مرح
0: مرح.
1: مرح خلاص مرح
0: خلاص مرح. عراي مرح قطري سلستن قطري شوعتن تحاتي تنين
1: قطري تشعر
0: قطري تشعتي عراي بل من رجاية تا أدلك أحنتي يا مالتي من رجاية سلسة خنت أستوعي الكامل لسلا كن كيرين أنا أفتحته مريح
1: كويسة
0: بقوانقوا تقرأ حوي انتاي يبهال ه السيت ل اسات ح سكان م اقليم
1: لا أسأل
0: ل اسات كنو عملتي دعاني ها مقوانقوا تفلت يا ها مالتي
1: أو تقرأ أوري
0: قربا لك تبقى
1: نستمع
0: غولي مستقيم ما يدور غيب كذا شعاع تنحي الكاب محبر بوتها تخون مالتي أبي تما هير كاما أبي فليت كا
1: هو
0: أبي
1: أبو هادو
0: أبا هادو تبقى أبقى لأي درجات غطسل دي هاويس ميتن عسرتن تخلق
1: هو هنك تبقى
0: تبقى نحن رأي مريح أبقى لأي درجات غطسل لنا قطر هندي
1: كنت رجعت
0: حجها وتر تشعت الري تبو مازي اول مرجع بس حتى كلا اتزلا دحاني عدلني يا مثلني دمت اول مس مرجع قرب كما طلعت لزقلا الري نغيد نفتحته اب هاجرنا كانان قبيعه تبهال عدي ابيناي نوزوبا تركب ه ጸሮና ለ ሞልቂ ሐ ድባርዋ መ ገለብ
1: ድባርዋ
0: ሐ ድባርዋ هو خيل كار انت يا خن قاعد ناب ድባርዋ يكون اذن تعال نتملس اللاعب عب ملكي اتركب كانان قبيعة أمن الزبا ملك مالتي أتركب مريح سبات أين بروخان ديب قطة أنت كي حسب كأتي خيو يستفلتان يركاي لك حسيبك
1: يا شاتي
0: الرايبل نمسكنك مريح كاب أسمراء يغني لنا ناب كال دوالي وي دوالي تكون سكر هلو مرحبا مدب ملسيا بمسمر من قبل
1: ሄሎ
0: ሳሙኤል
1: አዎ
0: ካቢያ ሳሙኤል
1: ሰገነይ
0: ሰገነይት ተመለሰ ወደ ጸኒሕ ጋዝ ሕቶታት ሳሙኤል ቴሌፎን ካባ ቦታ ገለ ወይ ቴሌቪዥን ከፊት ካለ ሃዲያ
1: ና ሓጃ
0: ኣረ ኣራይ መንቀፅል ቁፅሪ ክንደይ ሃ ትመርፅ
1: كنديا
0: حدا قلت له 4 5 6 شمونت انعزرته كندي قطر حاجه قطر حاجه كنكيد انا افتحته ساميل كابس جنيتي كاتدرال اسمرا هنصاوي صراحتها تزازيمو استمرقلو عمت مع سنيرو
1: عن كاتبين شعن
0: شعن يحس كميتن ثلاثة ايقونة ادلك بكا يحنت هاليتي
1: قصة غدا دوقت
0: ثلاثة اندي خيل كادلنا
1: اوه
0: اقدل الله
1: اقدل الله
0: شن جاتين شن جاتين شن جاتين كندي
1: عشرة
0: وا ما بدال كان قلت لنا تبنا كدا صبي كان هيك انا عشرة شن
1: جاتين
0: سامير
1: شن جاتين

0: ったの。
1: ああ。
2: ええな。
1: おう。
2: ما عند لا شيء
1: انت ارجع
2: كنت عند لا
1: تفضل. قلت ايوه كان يرسل سيت وسفكر له ولا
2: يعني تعبتني كنت كان عمشان
1: كانت نغرمك اوه يا اخو اللي كان قلنا شحن شعت ميتن تكمتي شحن شعت ميتن عصران 3 سنين يا طبعا اتملسي هو مالسي قلت شو عن عصران 3 سنين كان 100 عام تابع الى نيران ديك كاتدرال نجيبو دو تذكري لحسيبه قلنا هي فلت كان تكمتيش حنش عطا 213 كاتدرال اسمرا هنصاو صراحة استزازم اللو مالتي
2: ماشي ثانك يو
1: مرحبا سامي اللي غني لنا كالي تليفون لنا هلو مرحبا مدب ملسي اب مسمر
3: هلو
1: سلام
3: هلو
1: مرحبا سمعك الله ومن تبه
3: أرون أرون بار
1: كابي هارون
3: أرون كم أجود
1: ما جود كسا عجز تعوتي لأن أرون كتعوت تسفى قبر
3: أنا يبدو بي
1: كم هو كات سمعني
3: وهاي كتو
1: بين هاري ها ولا اللو وزي حقزو
3: بين اي بار هم نجد يا همان يزلو
1: ويلك همي دا يزده
3: قزاق عطي لما يركو كنا من قد سلو إله
1: من قد نخط كاس نفتن كتسألي حكامة التي هو
3: واه منو ما عالك نفتن ايه
1: من كل كالله بتسع قاري هم غزا
3: من قد يزلو
1: تابي كباب بتسع قالا
3: اكتبعات مسكرم يزلو
1: مولا قصة بقلي امبرت هيدا
3: تلاجين سيان مرك الله كسيدا
1: بقى عن غيد بالحر يا رون
3: حرائي
1: نتكا فليت يا عزيزي من قد نغط كفتين كاس أخيل تبوتاس تدوي لك ها
3: عندو يا أخي تنس لزو عالكي
1: نعرغ النير غب كيا مالتي
3: كل تميتين سالة سانك زي مصبتون
1: انت عايز بلا عرز بلا لغا كل تميتين سالة سانك زي
3: وو ريلي
1: نغيس كا عمو بكا تسفا قبر كتعوت نجمر
3: حراي حراي
1: كتر هنداي
3: كتري حدا عن لارا
1: كايدا يا كتر حدا كل تلاتكا 4 5 6 الله
3: شمونت بل شمونت هلا
1: شمونت الله
3: أبي
1: نك هنغيد بل حكي وي حسوت يا تحطو تعدل عنتي يا استوعي الكامل للساخة نو زوبا فرو حنتي كاب 4 نقصان زوباتات زوبا دوباوي كيح بحريا حق دو حسوت تنقص عايز كاري خابط بوتا
3: هو فريتي قال لهم تنقل على الليمون لا فريتي قال لهم دي نزوا دو نزوا وقح بحر مشو زوا دو وقح بحر
1: نزوا فروسي حنتخب 4 نقصان زوبات دوبا وقح بحر يا حق دو حسوت
3: حكي
1: واي هاي تنقص عايز كان بوتا بوتا ده حق فرو رابيدا تقاقي غايا فرد أموها بات سعوط سيل كان ده نوزو باسا من أوقع بحري فرد كوميل كاد حري فرس قال على الله دعري يتيع الله زغل لكو نوزو با سمينا وكي بحري كابون يشعو عدنا الكات خيط كلها نبدو با وقع بحر تخيط أي تنكسا أسكان مالتي مرسا تنكسا أسدا خبات سعوط سيل ترقيا أورا قطراني كربا يا مالتي قربا تياني را دحكو زغاين مرهان بين هاندي هون كان من قد تصني حكا ارون
3: بين قد هاي ما خاوت
1: وانا لو مس كله ما بقدامه قدامه يوم توصل لهم تحتات
3: وما مره في الطغينا سمعت من كودي فحن
1: وا وا تحس حل لا نيركا اوربتي دوبا وقح بحرس
3: وا
1: تاريخ كارون كاب ما جهت غنيلا نبقى لدوالي ويدوالي تكون سكرنا هلو مرحبا مدب ملسياب مسمى
4: هلو كيف هلو
1: سلام سلام ده حندو عيلك
4: مدبن اي سلام
1: من قبل
4: ناتان
1: من الكاني
4: ناتان
1: ناتان كابي غا ناتان
4: اسمرا
1: اسمرا شرشاي دوالي غا سعجي تعوتي الا ناتان
4: ما قبلنا ولا

0: Turbate. قطر بعد هنك بدنا نفتح حطه حطه أبقال أي درجة حطه قطري أربعة أري قرب أب استوديو هنسجر مو تا حطه كن ملساينا مالتي و سيم كاب بارنتو ملساكاينا أب مسمر صناح هي تقارصة قال متعرية
1: عارف
0: الله مثلني أب استوديو هن ملسينا زخبركم تخصصتي مدبنا مدب ملسي اب مسمر كل جيزه قدام دحر زين عرب بقطع تفنيو ربع دحري زينا تقرا زدقامي تلازي نقتل الخلينا انا باستديو خي تملسنا حراي مون سيم قطري اربعة يا خامريسكا بكالاي درجة حكي نغيد بالنا فتحته جغرافياوي زوبا اوشانيا كاب زتقاللن عسرت أربعة هجرات كلتا تراس كلتا تري
1: كلمة على جغرافيا
0: دي زوبا أوشانيا زبهال الله أب زوبا زي زتقاللن عسرت أربعة هجرات الله أمو خبان كلتا تراس
1: رجاله انت جغرافيا
0: واتي أب جغرافيا ويزوبا أوشانيا أوشانيا تبهال على حد أب جغرافي سنتر أريخا يا خونكا وجدت ما يركيا أو حد زوبا له أب زحجي عسرت أربعة هجرات يزت تقالل تي زوبا نا بنت حجي بمتاج قلت سأل كانت لك كرن أفريقيا تبلنا أبنت جزا كرن أفريقيا زركبها هجرات در أني شمونتي ويشدش تغينن كابزين كل تتغاس بلكا سودان تولني إرترا تبل كومو مالتي تي حطسنا أوي
1: عندي
0: انتايلكا
1: عندي هاجر ولا
0: حنت هاجر كبكا ساموا
1: أمو لا أسرة
0: وغطس الحجي نقرني
1: لاوس
0: لاوس
1: شو اللي ده
0: لاوس يلا
1: اوكي انا لا اتخلى
0: كبيرة خلا إني غينا يبل كان دي موكسي
1: هو كسي يبدأ نجينا نجينا هنا
0: نا ده حس كاي لان كم زي ويكيبيديا ويكلا اب موبايل كا ويك اب قال زغنه مسارحي
1: هو حاجة أساسية

0: حاجة صح.
1: حصل موقف من جدا.
0: هو جيزة بقمة نقعد حاجة. جغرافياوي زوبا أوشانيا كاب زت طالن عشر أربعة هاجرات كل التطاس حنت نجرا كالو كل تنات كها أنا نجرا إني خامنة جتن كل الت كي تحسب أنا تحنتي أي يا بل كان أنفت سيم جيزي وسيد كالي أسرع كالي دوخ بكا هنقلاقل أسرع كالي تكبر كامش الله هذا مساي
1: هو قال له
0: ما أسرع كالي تكبر كادو ويس خنقرا كات عمل سي
1: غير غالي تعمل
0: هذا أسرع كالي جميل الله أسرع كالي
1: وعلى بيرو
0: على البيرو
1: وعلى

0: هيرون هيرون
1: هيرون كابي
0: كرم
1: كرن راي هيرون غطل
0: أرى غدر
1: شدشتن عسرتن لو هل تحت انتريفان
0: شدي شو
1: شدشته مرجع ابطا مرجع حنتي اتعدل مالتي وكيدنا نفتحته وتر شدشته اب كوليج مهندسنا تكنولوجين ما ينفحي كاب بزو سدو عودتات اي كونن ها حرشاو مهندسنا ل سيبيلاو مهندسنا ح مهندسنا سنه قمم م الكترو الكتريكاون الكترونيكاون مهندسنا رقا ملسي يلا

0: هذا
1: الله ها هرش او مهندس
0: حرشاو مهندسنا يوسدني واب كوليج مهندسنا تكنولوجي ما ينفحي
1: عمل معه بلين
0: منا فيديو بس يعلن ديو أبو على الحكي تدي تكاكي بس يلا ديو أو غيزيكا
1: خريطة دكتور
0: رمي أتي غاندي ها طب ملتعد اللي حنتي أقول لك زيب طبعا عدت ملسي ملسي يلا يا الكل أجمل سنة تكنولوجيا ما ينفحي كابزو السود عودتات أي كونن انت لك حرشاو مهندسنا سيبلاو مهندسنا مهندسنا سنة كمم الكتريكاون الكترونيكاون مهندسنا ما ملسي يلا يعني راه تاعنا تملسي نمسكنا كا هيرون كاب كرن يغني لنا شو من تسوات دوي لهم حادث سبت رأي تعويت لهم يناتان كابس مرة شو من تنسوات يعني وسيدة خالو تاي تعويتكم سلا مدوالكم المكتتالكم بلبينا أنا مسكن سخبركم تخصصلت مدبنا نلوم زد على نهاية حستوها بزازي منا لنا دمز زل صومن بخالي مدب كسابن رخب دحان كنيم سسنا ينخلنا

0: Gab's ein Vieh, nab es ein Vieh, Futur, Nesapu. Musikale Piu.
1: Musika, Admasa wo Anquata Bahilo Habs in a Gerlu, Kalil Gizia Hotaran. Netbo Anquata Palalu, Kabahagur, Nab Hagar Stamak and his Balam, Bahadanita Kanu, Ksa Mazakal Akal, Night to Bumhanun in Gerlu. نفس وقف حبرة سب ناتي زبلو مسارح موزيكا بمونان موزيكا ببوغونو استمغيرو نتعلم لخاو مكناي موزيكا سعبون نامل عالم يتنبر نزمنات ناتقايا يردما كاب اوان ناب اوان زمنو زحلوان ركا زلو معولات مسارح موزيكا بمتقام تراي زيكونا بقت متسنيو زدالو درفتات حرا تايكونون بزمداي معبالن تفلات انتناي موزيكا كام زنقع حالفو ام ناي سنه لبونا حكم ناون كتنبرخ الوي كبرات خاتلتنا نلوم سمون ابو غبا واسر راح درفي ادهو بوز غبره مدبيناخ نقرب لكم سنه يمكتال

0: تهدول تدريقة شقي هاوني شقي هاوني قال لنا تبهله تدريفو ام ودات وسم نديرو صوره وفيرو غير ناصنات مزح اجي حلايسي حزبي ون ينقاس اصلكاي كم صحف مالتي ابغليو كان زقاون توصلو كان زقات احتا خاص توصلو بلوز ميوزيك قبل كي صنح هنا ابنت نا احتا ينسو بمولو ابا خزقات ما يكونن اب سدره خزقاتمه اب غراب تخزقاتمه قال كان زقات تقلصلو امنا قلع درجه نحردا وليد كخاني اب تحت توريد كخا قلع انت قلع خلو ديام انت خد قص خلو ديام قال وي كانا تصاوت تزمر هو قال مزامور تهبا لمنت ايتيلكا باهلي لمسدغال كبرت كبرت تي تي كاركترز كتهنص نحردا دلي خا قلعسي بت مزامور قال غيركا تهنصو معناتي حلايكا كمز عينت صراحكا يسرحلكا تنا قلع درجه ابصورا نحردا قيد كخاني نتسب تبرابرو قصالي تنقحو طرايدي كونس تبرابرو خاني كمز دقوس سراويت ايليكاني موداتو تبرابره سراوي دلو سراويت زنيكا زي تشابولون عوش بولو كلاشن تاخلو غليلكاس نكون ديغله زقون نيدرك سراويت سي كم حدا زيتكم ايش غير كسعرك تبر تدخل كلا غير كاس اناش تبلو اجي سراويت كفنان كمز عسلو غله تغبر زو سوراوي ابنا صنت ايسرحني ابصورا كم غير كانت سراويت تهانصو اجي اتحلاي ابكك كنتاتو مسا تخيه ننناتو ملغتي يجلص نتزولو كبابي مسيليو خاز غصلكا امودات شعوت دلي خا يزلخا سمعيت بتزيما بتشط اراتات ناي مقمارن غلن زي كونكا طرايت سرحوسي بتي حلاي ون غيركاس زياده ملغتي خا تحلف زياده سمعيت تفطر شعو نابت دلي خا يزلخا تمازننتي سماي خا مالتي
1: زبزح حكيزه زدالو درفتات نبهلن لمدن كوم ودما نخونتات نحنت هاجر نمغلات تبايلوم يدالويو بزمنغدي امل علن منق حزبي عب تراخم زلوون زحلف تاريخ هاجرنا زمسكرو حقيو حنت درفي اب حبرت سب زلو استواطو قليل كساب زيكونه نختدالو تحالفو مسرحون ادكام خيكون يترفن كمين تبلنا نتحلاي وقت مزسن زيما نمدلاو زدلي موسيقينياتات مدلاون كمت ملغتنا يتقدمي بقبوء كوكلكا زغل دمزاو مقرابن موهاد زملغن مقراب كالن نقراتن سعيبوم زغرو من قدتاتيوم بز مداي ابها قرنا كساب حجي استفلاليو من قدتات بمتقام زبازحو نباهلن لمدن نحبرة السمنا زن تبارقو بزحة سرحات كاريبوميم سلازي ابر كتو سمويا ابزعاو دي بستفلاليو من قدتات قليل كمزيكونا يعليلونا

0: مش كم زي قبلوا مالتي انت خسر حل ناس ابلو قد هنا نو نو خالي ادلو بلوها تفلتك فلتك عندي كمان نسخات زي كوينه هذا اخت حزولي دلني تفلتك تدي فلتك حد شي قصدي قال لي ام سقاب قلبيت كاع عريخاتهم دا عقب له دحراي بصراحه كاع تحبسهم خدو قال لها وقال لي سيت سمن وطيل ويا خاب غزا هذا معناتا هذا سبعي تحزي يعني هذا مشكله طيل سبعي تصوع عليك حزاين يعني دحنا بحر راي مو دحنا دي قرفه نزون قلع دي هو مليم كاب قلع سبع سخ تحشني لي مش انجي بزح له توطي خاصي قال كاب غزا يتحلف ناس لزبلو بزح دقف ترقف بزح كاني دود الله كذا ترفك وين الله هات سرح بزح نقرات يدل قال لي ام كاشر دي خي تصرح لي تنس لنا قال لي ام
1: ويتود يا يعرف خمسة كم
0: يا
1: كناتهم مره يا يغير دو
0: هو حقوسه بزح حقوس يا تسبعين بعد الزغله كانت انا حقوسني هذا حاونا وصني حس ساتح شكايلو بسعر كله حجس با بدق خري كده اخو مديت مسلي كاشر ياتخو نجذب كان مقصر حليفكس ولا حنت تخبري لي قمتكو خيلني
2: بالسراح ام نفسو زسرت اسب علالو مسروحو ترايو انتي غيره انتي كخمل انا بلا بزعبا سروحي زارب سروحو خطبق ليتن معلتن يسرح حدش نغري فتن عزفي يسعر يبال حد يفطر مزايي خور كل عينت واغا كخفل دلويو ام وداتا خا فرصامو خمبركاب اي بكورن
0: قدامنت نتو يافتو الوان فتنو هذا التبجسكا ديك على النجار اللي ندي بلانه كلس كجبريت هيكا تقولت جبريها قدم يد فتنو قبلي تنك بجسالو كم زي دليس لزهالو كطريمين اي تقولون يا سقاب دي تقبل كان الصرحه قال كل النجار بلا هاين قال لي ان فوتو عندي جن صفريك بلاش ولا كحزو يدلني بلاها نجي خمزي بتي رسحات بتي قلت رأيري أو بتي قرصو زيتي مسقطو عرسي خمزي كاد أنا تبوستيف نقرس دير رأينا الله جس كسر حقك علي
3: أبا أخريات والي دعبي زعبا بيهاب تقريس تر أهينو بيهاب تقريس أزيوم بلوس دهونو بسايكل زلوم يوم أزيوم دمام سقرابة بتوم يخوم سقالي يخون صبو زمدنا زلوم يوم عالتيو هم دماني زعبا زقالهم نبيات مالتي أزياء مالتي بتعمي خم قالن سيتي متن سي بتعمي ده نقا مالتي بزحدك نسيه يلون كم زعيم الناس زمياتات كله زلون مو إيدا قلمتات صفتها سرارها مسب زلوا قربتات أزيو بلوز زخوني قرار باللوا مسبات بتعمي أي تشقاق أي تبل بزح نجر جلس أجمنيش تنتلا لك دحن دحريتهم سو قلتهم سو بزح نجر سني أي تبلني يا بزح أي تشقاق أنا مسبات أبايعون أزي بلوس دخونة أبايع اللوا أخو مدماني ناي بيها بتقرقش حمسة عمت أنا حمسة عمت يدفلتون بيها بتقرقش مالتيو أزي أقوالهم دماء موراسة زعينة زي تباب زخاء أزي دي مسجنة بلس دخونة زي أتو راسي حدري ناتو مخانا خاني أمن الله بزقات أمخاء كمسكر الله يخيلي مالتيو إسا بعلا النبيات ناي بقى وريسة إتها النبيات زولة إتها قوالا دماني الزياب اللي استزغونت كاني بتعم ولا سرحة أكتيف بتعمي ما لسي سيقلت أفز اللوا قلز اللوا السرحة بتعم دعي نادي السخاء تورسك إلى مالتيو سلزي نبيهاب تقرقش قزا زورسو اللو تسرح دماني صفوفيو سقروها بتي مالس أبيهاب تقرقش أبزي مسؤوم محمس عمتات غيرنا مسحادة تزاريو ما يفلطو مسحادة تقايقو ما يفلطو زخونة نقر رينا لو ما ينفلت إننا مالتي زعات أبايون قل مليون لك عدماني زندكم كأوري سنة أم اللوا ورست حدري إن زياتهم زيا قوالهم نبيات بعبا تاني اشتخاني هرميلا الزيا قبل استزغونت كا فريال لسا مالتي سلازي كم قوالن سيت مت عدماني كله إذا عميل أبزد اللو كاست مركاني نزياتن الزيو خطابعن كم زلو ترحي لبواق محلال في زدل مالتي هو زخون عينت نزيئة مورال مهات راح يزبل أنا مالتي بزحزون أول اللو مويتات سنين أزوي بلو زخون موي أيو يزبلو ساتن دماني أتحزع عماويل أنا بتعمل زد نغن ده زخون أنا جرزي أنا أبزخن ده غيرن ده كنفح كلها نان دهاري تمسو زي متشجع إلا نمتاي نفح كان ده تمسأل لك أرسل كم متعت عينت هاي بلان نزيئة أنا بتعمل نغن ولا بيها بتجرجش عبيهم نايم أبيها بتقرش أنا بحق أبزية توليدة عبين دي أبيها بتقرش.

0: مرحبا كبرات عزبتي كمي كنيهم تاوتر قدام تقرب لكم مدب سايدة حيزنا متقنا لنا طبب بات عبابيا دكنا تبل ولدي مال دكنا بسنا فلتقت كان بيوم كاب هتساناتهم كاب بنشتهم انت داء طبو غيرنا قرصت حيزنا يوم طبح نقوه وطيئتهم نعم طرح زيكونان عخا نتهاجر كاء زربح مخانو اتفقكو ماي نبلن هجي كلهم تنببكم ما زيادة دك انستيو انتنببا قديتات ابل انا بوغني دراسي غازيت انيا بيتروس منغس متيلو يغنيلنا سلتي نزا تحستو زي ا مبغاسكا قعد حن مزخمو
1: يغنيلنا مانا قعد حنصناك
0: الا ما زال مصحف انتايو
1: مانا يغنيلي ازي امسغن مدف سايدا ادمات يغنيلنا تخاتلتون كان علامه حصرا بالكا خنجلص تدا خوينا اذا مصحف نقحاتنا ولدي ابتعبا يا دقنا امبرخ الجامعه نكتبركت يوتي علامه دقنا هنا بين كلنا كولدنا نمهارو اتعبابي يالو كاب كابينا نمهارينا كبزح نغرات نمهارينا بو مخنياتيو كولدنا ولدو ناتسغاغر ناتسغاغر تولدوتات ناتمحايشن نعابين زغيد بزي كازي زوهاب استمروتات زرغح صحفات كالو نابنت منستر عيون محبرا ودحنتن زرغح وصحفات زهو استمروتات بزي منستر تعنا منستر تمرتي بوليس هيمانتاوي تكالات ابيات تمرتي بزح سب ولدي اتكرو زغبره ابتال علي ادقوم نقحاتهم زعبي صحفات استمروتات مصحفات يزرغاي ذا مصحف زياخا اكلناتو كوينا درجه نقحات ناي حبره تسب نايتم ولدي ام برخ ابركتو اخت جبرت خيليا كاب زبل علامه زمصيو تي شوتو النا نقول صنخل كاني تم ولدي تدا نقحاتهم عبي نقحات زخونو دقي سلا زفريو تم دقي نفسهم زفلطو حيالن دخمن غنوم زلليو كابيام زلن كنتات بغب كاتاتلو زخولو زتعصصفو مسكم بوزخولو بقعت زلوهم نتزفلطوهم نتصبق زبلوخا بغبري كتغورو زخولو كبرتات حبرت تسوم زحلو دقن خن فري يحجزنا مالتي سلازي تدا نقحتنا ببغيزي نبرخنا برخنا عبيه تدا خيدو اب دقنا زلنا ابركتو خان عبيه يخيد نقحت كم هذا مجرش ادلوه ما وداتا زلوه نغر كم زي وسد كيلاتاتي نغرنا سلازي كل غيزي ننقحك ننقحك خيد ملو بملو خاب نقحات زي موصع مالتون ايكونن اب كل نغر نقح زي كتكون تخليها اب قال نغرات زياده نقحات اللوكا اب قالكن كود لك خيل سلازي نعمل لا خيون نحيل كان نافلت كان نتفلت كايغا اب تغبرنا وعال كايون كتكيد تصبغي بزح مصنعات تغيري بزعبه عربيه قلع بزح مصحفتون الله بفلاي بناي بناي انجلش كوانكو ازي بزح مصحفت الله اذا مصنعت ازي كامنتايو زبغس سب سب موهانو طراي نحد حلوين ماساسلي ابزحالو ابكال هاجر حالو بزي يقدس سب سلا دوخانه طراي دقناها كم دقنا متن سبات سلا دوخانو قلعو سلا دوخانو سبات بموخانم طرا مسكالوت قلعو ابكال هاجرات زلو يكون ابدوخانه بوتا يماساسوليم غنكا بت حد وغن سبكا قب حد كال سبكا ازيو زفالاله مانتا قينو قلعو خينومون زفلاليوم بزح نغرات الله سلاذ نزب گمزتو مصنعتات بزح تخايدي بزح مصحفتي سفيري حد نزب مصحفتي زي صمق ابيلنا نزي حبرت سبنا بزتقم منغدي نعناون بزتقم منغدي كقربا فتينا لوخ مالتي امودعتو تنقحتنا يعبي نفسنا نحناون نفتش كابت مالي لو مزحشنا قبلو مخا صباح زحشنا نكون كتحجزنا تخيلي عبز بالعلامه استدالوته
0: انت تحسطوتا تتقالي لاله
1: اجت تحسطا بحفشات نقحات كب من بالي ልክ ከምዚ ናይ መድሃኒት ወይ ገለ

بلدي بليكم قال رس سلامتنا تبصحكم حايسة وحايسات متقبلتنا برنامج جارت قناة نستبدلينا قل من ما هي لطفنا تحليت قوت عدو خارجين دي تصبتنا مثلكم قلنا التلاليت انتم ما مثلنا قلت هلو واقل تتابنا سأي تعبايتا هوليت حلايت برنامج جارت قناة قل من لنكست با حلايت عبي فنان يوسف حامد افعبشة منا بزو حليتو باتك بع المرانات لا تبل حلايتو باتو نايم برنامج جارت قناة قل نكستو برنامج نستبدلينا متابعات بكيتا دي من التمنى دي باوليت حلايت دي باتو قلنا تعديل.

كلسا من سنبت نيش كم سالي وما عتني للدقم برنامجنا منكم وأقلكم تو طعمو ولذة اللي برنامجي أنتم سبت قواكم رأيكم ندقدمنا برنامجنا كفو كم سالي لا برضو أزي ماك لحلاية تو قل نقدم الأولية حلاية فنان روبي الملأكة قل نقدم أقلكم تو فيديو كليب قلان دتليت ما هي من مناسبة عيد حريتنا دي بقل سنة قونا بحلتو تستاديو مسمرا من لا تقدم حلاية فنان شاب قرماتين قبر سلوس قل نقدمتو حلاية بلين لحليت قل نتابعن تبدو ما نقبلتو أزي ما يتقريمو تابعونا.

مثل برنامج دارت قناة ليكم حيسان وحيسات متقبلتنا زي ما بدق ما نقبلتكم تولا هليكو كل حلاية أسرد حد قلنا قدمتو الأولية حلاية عبي فنان ومن وقت ميدان بزح حليت لها قدما من نفط ويام عبي فنانينا فنان لغة بداويات محمد درف والدرف من حليتو حتى حلايته قلنا قدمتو قلنا دا تليت مية حلاية فنان شام منير علي توما برضو حتى حلاية قلنا قدمتو برنامج دارت قناة مسلوت ليكم لحليت اندا تابعني بدق ما قلنا قبلتو زي ما مثل قلت تتابعونا دي ابن عزمكم دي بحلتو قلنا تعدي.

0: يا دم تبع زاي تدب يا رفتاين قدينا
1: نوري اي اوه ما يتمو اسمعي سا ما يتمو اسمعي

أزيما برنامج دارت قناة للتلال هلا حيسام وحيسات متقبلتنا وأنتم ما هي كما قلت به هي برنامجنا قلت تتابعوه ديبنا عزمكم برضو أزيما كل حلاية تسرد حد قلنا قدمته لأولية هتومان من عبي فنانينا وبزح جمهور لبو وانا يفت وانا وطن لتفنات حاليات لقدم لهلا فنان محمد فرج واتفرج منا بزحات حاليته رسعين لا تبل فيديو كليب حاري عملينا قلنا دتليت مية حلاية فنان شاب مرها وكدانا قارية هتومان من حليته حتى حلايته قلنا قدمته لحليت انت تابعنا هي قلنا قبلته برنامج دارت قناة مسلوت الهليكم ايت اريمو تابعونا ما تابعتكم ايت تفنتينا.

لولو نقدم لنا حالية زي ما تابعوا قلت له سايت عبايته ما تقبلتنا من ان ذات لينا برضو كل حلايتنا يفتي قلنا قدمته حلاية كلوت شبابات دي بالوقت من لو فنانين شباباتناتهم لا ورو فنان لقة عفر فنان رشيد حسين من حاليته كما قلنا بحلاية فتي قلنا قدمته قلنا ذات ليت مي كبير لا تبل حلاية فنان حسن عبد الله قلنا قدمته لحليت نتابعنا بدقمان قلنا قبلتو برنامج جارت قناة مستوى تليليكم تابعونا ودي بحليت قلنا تعدي

0: هيدا هدا انت انت غتركب مشات نادا فيك على تمس اركبكو عندي بالكامل
1: حمد اغري كاي نقفكو نزافي كاي قمسكو نابا حبيلن كمص غلاف عفافي ترخي بدانا غن بيزخا
0: معايا ابزي نفسه بلعز خونه قزح ستي خاص عفافي صوات رايكا
1: اي فالو سلندش حوي المسالستي ملافن تقان جاب عراي حاتي تيس نقر قلاؤو مهابونو زي ترفع عطاي مصاصي عسنهي بني
0: مخي
1: وا عبتو قرات قبل كيسا قالو بيلا بعراي واسيلا لس كحارسن كلخو باتمحرش عقرب قدي سنكفا بيلا يو حجي عدو عيل كالي بيلو تمحطينني
0: استقفتا تنفاسي قبشو عطا معامو قواسي سبر كستاكل قدامن ياسي بعراي حنكي سوخي قردي غفريكا
1: انتا سلندش بركه متكال دونوس مسرار كابم تاكا زاين مالو حسابنا زاين كافلو
0: لمن انت
1: كوف من بلسلندش حوي وزو يحجز حسابكو خاي مسلك وتن خروتا خا ارارن غحرن زملو نعسن وقعني كم جيلا اوزل سبا بيرك
0: يلاي مغري بيلكا بيلكام بحر مكعاز ميز كعنقوا كعسانايتو بسعلت معرشه زقره خايا بعراي ثبت تبع حساب كان غير كعوين كان
1: من انا
0: ونسخه انك قمت ذا حساب كوغني اني اب كتما وريدنا توم سفولت الطايقه كما يوزل كايو زبلتش ليش غزا وركم وحان راكاكتي اغاولو حاسو تخوينو كن اتو مخرن نقلون رد انت بلون هاك تسنن
1: انت خطرك بقى انت سلندش دحرز كله زته او شنو سيله تامني تا نزخونه فطور على ايه عزاي فلت
0: نزعم نزرخب كالابوتا نسخي خات فلتا عبز امني ككن دفرا ادري زخونه چلافات ورق خمزلو ورقا قيته قرمي مزوسط كل كامستري بلي اتقندو مساقان دال زلو زمومو خان سمامو خان سبات حريخة بتك مبال من عنقزكا
1: وا نسخا زي بلو
0: نتوم شوعته اقلا ود اقلا بلا زحرين مغنيات نقيركا ما انت ابو اسلم انت عينك مزحره خنون اي تنبهك علي انكاب زخلو بتحن انكاب زخلو لبامن
1: ما تنفول طم رقام ندالو انت سلندش حوي طاليان مزار اوبال دنگوانان علبونان منطيلو رجع خسر حل بينو مستقرار انت هاي خاص قبرك نسخان ترسع كايكو نحنا نرسعون هيسك حفنت حمت العلبيلك قدر خمس قبرك يترفي عن احنا زوم افزي او طوق العونا خي ترفو زلوك مو حق اندالو
0: عطانا يوتي سيزو حان حليفو نبرا نحجي نقبل
1: نايتو مال كيبل كاكو نايلو ميب بها لنسلندش حوي نمنت اخاز حرخان نبيل كاما سواتر كان لنا اللي يذكير ايو ارا حركات رايكم كن ورايلة نربعت عمد تسبيك
0: ازو قدون انا مستقى حزبه لك هم اكبارن حدر زاتا مفتاقن كنت اغسلك اتحاسم تليغا
1: عد غشاب تملس كاب عند افتزر الزنصر تشكيمة تسبيك بزايب اخا صدرو انتخون فحد كام زايب الفليتة انترفو مصبايكا جيزانا وحن بيلكوا
0: حجمو كان وادقا غالات كان كاي ترفه نزون قوم كنت صبرو غل غازال كاي ازخا خيرن
1: نزخون اسب لكوعن ملكوعن انتهاب كايو نبهالين سماعين قدويو
0: زنگامه حتصل ايمن صدقن حصار صحاين عتيدن افز بولون دالو خوف سماي كعز ما تاتر نتتلان هبتن بيحقوا كالي مخطر هردك زبر ربوت
1: كده حكي زين سرا انت يا اخي بنا نابرا دفادن كل سرز تمنونا اندالنا
0: اي وداكن نزنگوم لكعو ما هبت زي صليكايو نغلت عمد بسفرن كفرن ورقي يحفصو يتباهي لبستو نقرو سنجروتات مقاي حسو فيرو انت يفري بيهواتو دوك زغتيمو بزي مملس اقرز تملس قرسس مخانو زي فلت منالو
1: ولا حدا كوازاي فلت يلبون
0: انت ايدا
1: حساب لبو انت زي سمرو اللو قدا بوحدو تعيو زحاتو بالحاسن ناوتن وتعيو زحاتو عقلن قلبتن فليتو وو نعنا زاد لنا خانسو نجي داون مالا عاوز بلن مخنيات كعا
0: عن شابسكه سبتو غيرنا
2: وا እቶም ደኣ በዓል መንኦ?
3: እቲ ሓደ ሰለንዲሽ መስል እዋን እቶ እቶ ገለ ኣድገ በቕሊ ዶ ጠፊኦምዎ ኮይኖ ለንቅነ ሰባት ኣኻኺቡ ንመገሻ ከም ዘንቀለ ኣይሰማዕኩምን ድኹም
2: ይኸውን ይዋኡ ካብ ቤት ማሕቡስ ጣልያን ረጊኣ ዘይትረግእ መቕለውለዊት ልቢ ሕቂፎም እንዳ ኣሎ ማፋንየምዎ ዓዲ ዓሪፉ ከምዘይቅመጠላ
3: ኣብ ሓደ ዓርበይታይ ናይ ጣልያን ጡቕኸ ኣሪኑሱ መሪሕዎም ኣርሒቖም ክገሽ ከም ዘውነኑ ኩሉ ዓዲ ኣፍ ንኣፍ እንዳተቐባበለ ተጋማድሖ ዘላወረንዱ ክሳዕ ሕጂ ድም ዘይሰማዕኹ
2: እንተሰማዕኩ ኸሞ
3: ዋ ሓደ ወርሒ ጡጥ ኣሪኻ በኻይሽ ምምላእስ ኣንቱ እቲ ጡጥከ ከም ምልዖ ካብ ገረብ ድ ዝቕንጠብ ዶስ
2: ዝቕበሊ ካብ ገረብ ቅንጥብ ካብ ቈጥቋጥ ምፃእ ከም ግደበሉ እተሓመለ እንታይ ሓበጠ ክነኣኺ ድኻ መሬትን ህጡር ሓረሳይ እንተረኺቡ ፃዕዳ ሽሻይ ምዃኑ ጥራይ ፍለጥ
3: ኣነሲ ምስ መፍተልን ቁኒንን ምስ ፈርግን ጡጡን እንዳውዓልኩስ ኻበይ ከም ዝመፅእ ከመይ ከም ዝበቁል ሓርቢትኒ እንዳ ኣሉ ሰለንዲሽ ዝበሉ ጡጥካሪ ኣባፅ ሒዙንቂሉ ኣሎ
2: ያክል ብሰላም ወፊሮም ብሰላም መለሱ
3: እዞም ሰብኣይ ኩልፍ ኩልፍ ዝብሉ እንታይ ወሪድዎም ሰማዕናየ እንተ ነገርናስክንዲዚ

0: ودي وديك حتى عمل حتى عمل
1: السلام عليكم ادم بلي
2: الحمد لله
1: اللي كان منا فاجي يسمونه شبيبه بيك مقك هذا ما شاء الله الخيارات قدم كل قدم حري وكري
3: خلاص ازق الشاي بك حرني امس تسديك حرنت كابر خلاص دحنا امس
2: خلاص انا
4: يوم هي ميتو بقرر من هيرره العربيه عم تشاجر يا قيس
2: ورط عفي صعنا ما قبو قدامي اللي رايهم حب عملها لهم
5: فازي والله دي بلا هلا تعب وجهي مبارك له فقر لابوني ما تاكل لك
6: يوم ابل على لك وحالت اللي تعمانين من تبليني حبل وسقلك عالك
7: وي حبلك فالمحيه ابايك حبل السقلب

0: سلام، اسمرت تبقى صوت عربيات كرهه.
1: مرحبا سني.
0: عربات بعدها دوريات هلا صالح؟
2: دوريات بس كله جاهز.
0: انت وادم مسلو تصاحب انا وتدري
3: ما قلت لكم سلت امر خليك دبو طرق اعتبر انا وانت قدم الله
4: حبيبنا انا وانت قبينك ليتن سمعتني انت حلو.

0: كلهم هجة.
1: هو على مصطفى تعرفه؟
0: ايه مصطفى
1: كفو عليك.
2: يوم ابل على اللي اكو حالت اللي تعمانين من تبلين حبل وسقالك عالك
1: وي حبل كفو على محوية ابايك حبل لسقال كنت يبلني هاي وحرا لقصك مقاقه كنت بهدلك صبطوكم قبل
2: يا اخي دي بكمسين هاي موتنا نقرقروا على معلنا لكل سنين ودنين لدنا عافش كل الناس امنينا مخازننا براق وطرفوه
1: صدقتكم لقبا اسوا عافشتو لدي بعربت على هاتم بعد
2: مخزننا شعبك على يوم العلن عافشتو تنباك وجاز واسمنتي وعسير يم قالوا بعافش كل الناس أم
1: لا إله إلا الله لحنتو أزن تعرف هره هي نأسنا روحتكم طرفتكم روحتكم تنبر لعبت أزن كلمي ديك أوقر كحتة نكا
0: لا يوم ربي لا تمنى
2: أنت رازي بنا نست
1: ما أنت كيف تتكبت
2: أنت تقول جمال تهاجر عندك بطة. علم يوم عمت بجماله وبحطه سكاب على بكه.
1: حساي. أبوه ما بربي كون نبر ليك وحرق لهم يتركب قتل شوارع تنجوها جوه ليك.
2: أسي. ربي لها بكي. هلو جمال متى كا؟ أيوة. أزت تمركز بوليس ليكو. حقو كل ساعات شان دستي كامت عصبت بولام يلو أنا قلم تاكا يقدرني عمر قسلت عمر قلم تاكا
3: يلا لازم أفتحه
2: هلا حاضر حاضر
1: ألم بوليس بيلكا
2: ها بوليس بي لا لا عمر قلم تاكا تبيلو
1: ألم متراكبك الليل متقبل ليكا إذا حضر اللي بيلكا هاكي كوفا تترسع حقو يتقدر ما تعب اللي كوفا يتبلو
2: يا أخي أنا تعب اللي حقو بيلو يلف منيني هذا طب القليب لنيته هذا مركز بوليس اللي يكون نبي لكم من الدنق صحيح به
1: طيب قيس ليكا نعلى اول من هندسه هيك قيس
0: فرش فرش فرش يا ابن البديب
2: شوفونا لا تبيني لما تقصد يا قمامي
1: يا اخي قل مش راك امو ديكا الا جبلت من صاف كريت تخيل ليك ولا مين
2: هلو عمر
4: مرحبا
2: لا انا ابو جمال ما تصير لاني قند لازم تود اسلك
4: ايوه
2: عربيتني شنو تصبت كا قد قيسوت والجمال دي بقدر اتصبرك هلا اذا تقول السلام عليكم شفقني لكم ثاني مفتح جابك اشفق
4: خلاص

0: والله بارك الله فيك السلوبة. انت لو دي كاي من ودي قال له كله تعبات وقايلة على دمي كله يسامني.
1: كذا مكينات كاي الليت افاي تبتحنه
0: مكيناتنا شحنت الليت لسه على العافيش كوري مني هلاني
1: كدحان شحنت تتمي قدام حقلكم لك الرجلكم ولا نوسكم حزيكم.
0: لا لا جمال ما فتحنا لا مخزن ابديو فجر حق ركبنا ونسبروت تاكسي ننسى
1: ابياتنا تاكسي تقيسون
0: كنترات نقيس.
1: دحان انت عارف انا بلا لقيت قليقيستو
0: بيت كنا يبات صحكي يا قبلني لازم بيتك قاب صحك بيه
1: كحر انت ما بصحتي تحزيني عزل لكن اسك لو هي دكان تدسم ما بصحني من هي النوشه قيس مشكله الاول
0: خلاص لا من ودي هنا قالت لي

0: ولا تنافع بزوعي تتأمر انبل مبالس حشوم وطعم هلا هقياك قدام بعد حزق قلوب
1: أبايك أبايك ولا تنافع تعدا شر ألبو أزاء إلا شمبريبت أنا ميدة يا ولا تنافع تعدا يتحرق يا أخي
0: أرح أزل زوعك كفي نوم
1: يلا خلاص يلا يلا.

0: السلام عليكم.
1: مرحبا. عليكم السلام. نهار انا صارحكم.
0: ايوا انا صارح نو وانا ما تيكو ولا بتيكيني.
1: انا ما جمار بلد معهم بل اما انا ما نقبق انت علينا البلد.
0: هيا اذا حدا ركبه من عنا بجمال يسالهم ديكو
1: مو انا زادرا.
0: ايوا اذا حدا
1: وانا ازل تليفوني من قافتهم اللي فوق انت عليكم بيلين.
0: لا لا ازي بطار ننقيس ركبه معنا التشارع. عمته لا لا لا يمكن ابقى اسرق بول قبل.
1: مستحيل اسمراند على زقند على قلاوي انتم الا مقاشون لهم من ما لا انا جمالها بن من بيلكو دول سكب له ودول مودل لنا على الا سبب لسبب تحني كواني.
0: لا لا مره شاف على اسرق بول صار حزاته امور يكون
1: دم دحك الا قال لا ماني اتفقركم من قبل دير انا هاجر لي باكوز
0: دحن دحن فجر بالراحه هذا اليوم عمته زيت الشغالين
1: الا بس قليل دم الا قال لا ماني اتفقركم من قبل دير هاجر لي باكوز
0: على صحن المياموت.
2: اوف يا اخي نسيت انا من التسايد اعرف عليك انا
3: وين تتكبت.
2: هلو حاجر هجي ايه
1: كان ليك.
2: ايوه اذا ما تاكو اذا تاكو اسمره
1: دحن كله دمنا اذا حاضر دي بعيد كان ليك بس هسلالي
2: خلاص دحن فجر اصبح قمت اكيد من قرم تاقه
1: اسمره لينا انتم مسا بنتم كنا لينا متكرم منكم اسمعني العربيه شاف جرى اصبح سلمنيتها انتم مسوي دحني انتم عيله حتى دبان كريكوني رينا قلت بالوليد
2: خلاص دحن فجر اصبح قمت اكيد من قرم تاقه
1: انتم دحنكم يدحنكم كل حد انت عز العربيه تعرفش من بديبر عرفش انك ريكوم من فجر دبا افحش هذا بطل سمعني ليك
2: سنه دحمي
1: كساره
2: اه
1: كساره تبهل انتم شركه مطار مش بدير بقارز زاوه ورخيص تعزب ما حزنوس مسلكم شقد
2: اوف راح راح راح بيت سهل
4: اكيد بيت سهل اكيد انت ايه يا زلمه
1: ترومي ليكو ما يمال لك عشانيت ولا حصلون دي كافيهم اسمر عند لو قند علينا البلوني
4: كذا حد اسمه نزه بدير شغل ما تحابع كم صرت انت امرها كيوند دي متى تعسي لي اذا ناس كيتا كم وقت قتلتني فيني في تيبل
1: كان عربي من بعد الحضانه دي
4: ثلاثه من بعدان بالاستروق الكقل اكبر وكولة من انتي ابين كقل اصلي وقت عزل ليك
1: كان عربيت انا بعلتها ووكيلتها انا ميال تحب عبا
4: انت شغلهم كنت رباندا وسرق كم سلطو دي بتأمري هدا قدي من بلاكي معلات قد تجاق فين دا بيلك اتيكي
1: ابا يكاري بلاكم بلاكي تاريب
4: بحب خمس كمين بس

0: الو
1: لا
0: الو سمعني يا الم
1: متابع
0: ما تاخذ زمارك تكري هو العمر ماكينه بيت حلف ببلو
1: عمر ماكينة كربون هذا قدم تأكل بالعب
0: هذا قي احمد صمس تدينا خلاص هذا قوم تاخذ خلاص بيت بس
1: خلاص كويس
0: يلا تشاو تشاو.

0: السلام عليكم.
1: مرحبا عليكم.
0: كيف حالك؟
1: واضح
0: حكمك.
1: الحمد
0: لله. لعفش كبت كودي بمخزن عادي والحساب هي مسلكه كم ودوا اسمكم
1: خلاص سمو هذيك
0: خلاص
1: خلاص افطرك على الرين
0: يلا خلاص تعال
1: مرحبا
0: انا جات مباركي تحفز لي كمان
2: لازم
0: خلاص مسيم قلت درسك
2: لا لا يوم مثل سميرة موعد وايد لك حتى تدرسني
0: اها زي دي بسميرة قبلكي
2: حركه
0: اسجل محرقه لقيسك يسد احنا وقع الرين السلام على السلامه

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ابو نافع.
1: مرحبا سالم.
0: سلموا ياما.
1: هات ميتك.
0: هم ميتكم.
1: بكيتا.
0: اخباركم.
1: ارحب يا يبعد تحت الله.
0: قول لكم ابو نافع.
1: الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله وتبارك الله. سن لنا طيبوك.
0: سلام. عافيتكم قول لكم.
1: سن لنا الحمد لله.
0: ما شاء الله وتبارك الله. ها بيت جديد ولا واسمره؟
1: ما شاء الله وتبارك الله. جديد سكاب وتقاب سنه لنا الحمد لله عمرك طول لقبال ثم كلكم عمركم طول لقبال يا رب ان شاء الله من ربك وبلا لواديكم قلنا طيب
0: ابشر ابشر ده لا تحزوا قلنا اصلونا احنا نوصنا نوديكم انتم بس يتشاغلوا
1: من انقصكم منين حتى الانقسام بربوبكم حتى السلام لنا الحمد لله يا رب العالمين يا رب عمر طول ورزق واسع لكم ان شاء الله
0: امين امين أبي نافع أنا يوم أبا ماتكم الليكو تاريخ عدنا وشعبنا وبخصوص تاريخكم ولو بتداقموا قلنا ماتكم الليكو
1: باو تاريخ أبوك نافع منفع كتاي أبوك تاريخ موت وقتل وتاريخ زماته وبدا منفعك حد ما ينفعك قلامة سمعو إذن عدد لا تديو كم بل تاريخ أبوك نافع تاريخ بقند ليكو
0: لا لا لا لا كمسولي تبلا أبو نافع إحنا أنبلقولنا حزه لينا تاريخ طافح ونعر ألبو ينفع وحرا أنا زي بحس وده ليكو شرب استعمار للب البحس أزاي قل داق مقلنا أبو نافع اللي دقمكم نفعنا قل بحسنا هنا
1: قل قل تعتقد كنا وقبل يي أنا عائلة جمهوت ولود أنا
0: أيوة
1: عائلة جمهوت إن ندد أمر يوم من عصر سما 20 سنة تعالى وحريتاني لطور القحتيلاي التأتي من رئيم من مكاين اللي تكرروا السيد حتى ريتو وقاستك قل عدى السنة عيلة الجمهور ما شاء الله تبارك الله توكد هاي بتجارة بنا تعالى مكازنا ملو وكيرا واسع وهتتقبت ما شاء الله تبارك الله ناست ما من نوم على تقلبه بقول سكر زي فينو لببس شعريات اللي رب لخلق ايودي الدنيا باللحوة ستاي كل عرادتها كنك مدينة سنة يوم لتترايها لي واما دهملت انت ابك ليلتي بعد كردانة وساد طلق اوتها قدام اتحد ولا طبيعات ندد وقدام ميت وقلب تلق للقاتل وقلب سانجات والحمد لله بكيت احنا هنا برب الابيانه ترفع السبت على هنا وقال انفار جوارينا يكب سعي امدن واندن سعنا انت قبل حجتك بقى الساسي تركبكم ما انت نكرت وديك
2: وحقوها

حقوها الأبرياء لما ماتت على الديبة أكان حنا ولا أنفار لأبوارنا متأنا وحوطة بلسنا ديبة ومتابيا لندد على سيفة ومستينس أنا وأنا وأبوي بسوك سودان بقسنا أبلاك اللي تتاريك أبوك أنا اللهم رحمهم

واغفر لهم وسامحهم ونجيهم وسكنهم في فسيح جنات النعيم مع الشهداء والصديقين، لا تحرمنا من اجرهم ولا تفتنا من بعدهم، ارحمهم برحمتك الابرار واعطيهم ذل من ذل الرحمه ونجيهم من عذاب القبر. فاتحه. دليل نامي يتتاريك ابوك نافع.

0: قلم محمد بس النفر
1: من
0: يا هلا عذر انت في كل باب يلاقي يسمع ولا انت
2: جايز متابع
0: يا اخي فتحنا فين بطرينا

0: ماذا ما بيلك ما عليه الصباح من سلا يسوس بلمس أتي بيلك ولا سكران ميكا
1: لا على جيب سكر من فقر من هي
2: أو كاكا وفاكا فقر سلاكا
1: هاجر عدك على بيجتة قدم يا كروات على بيتا حبست
0: هاجر ربولا قريزة منا أنا قلت فهم ماتو كلا عن ربولا ربوني يبلا مكسب تحزوه بلا حركات ودي بس انت ما تودي مسلكة ماكينتها تزبطتك من الليل قلت أمر على بقى كلا ماكينت كلها معي وناكي كنت على قلنا بلات وضحنك
1: كلام انه بالله سمعنا مسلكة ما بودي سنة فقرنا قلنا متعقلات حزي لك
0: بقى انفا سمعنا اندي فتي مين سمعك
3: يا سلام أمو بينا فعلا انبال اللي نحزه لي نحنا وحرق اللي جينا هنا تاريخ شعبو وندالو وتاريخ عدو الى امرني تاريخنا قلنا امر هلا قلنا وايتوبيا اكل اي تراس عدنا جرايم كموديت للامر حوتو كبوت نحزيه اللي نحنا اللي بالتاريخنا قلنا نحفز وتاريخنا قلوبنا امر
4: امان كاتولي ايتوبيا قردال هنقل هاي لسلاس اريتريا بالمدروة بحرا شعبايات حزين نبيله وسكل لدى لا تعرفيه انتم اتقى قراه قراه بحر بحر بحر بحر لبنها لبحر المحيط وحطوه من شانه يا رب منا مشان قلنا كريم مسك الله ما وليه انتم مع ربك بحرته وحطوه من شانه سك الله يومتي بحر لبنه له يا رب بحرته وحطوه بحر المحيط وحطوه من شانه اللي يتطايب وكتارك وكنافع وحنك وسلامتك
3: يا سلام وبينافع انا اللي تلان حزل اللينا

0: ከዞም ወደ ይመስልከ ሰላም ዲጋ ተስል ወፍጡር አዳረና አባለ
1: ከበር ጋባከ ከበር ሕሉ
0: አይዋ
1: ሰሚራ መሰዓደት ገለክ ባገለ ምስል ሰላም ሽቆለን ብለተ
0: ከምን አስምታ ያወት ከጣብህ ባልከ ከበር ለከመት ይከፈው ቢተይበኒት አተስል ዲባዘ አተስል ዲባ ወፍጡር አህሰን ፍጡር ኢንሻአላ ደብልክ ባር አዳረና ባለ ወጀበረት ለታያን ፈሃም ዝባጥ ዲባ
1: አና ሰኒ
0: ዝባጥ ዲባ ወሰለ ሰክብል ለካንተ
1: الو سلام كامي يا حبيبتي ازي انا وجمال متلينا احسن فطور من شقيقي ولا سلس اصف لقبال عاولو ندالك تنهي وجمالاتنا اربع نفر يوم شغل اللي بلا علمناني معنا مسكنت ايوه مثل جمال متلينا ولا نوديك نوديك قلت سميرة انت يا سميرة تصنعها خلاص ما تصلينا كم ما تصنع جاهز وما تصنع احنا قرب الليل كويس
0: سميرة تلتك
1: تريحك
0: بس يلا حطبتوا عيرتوا خلاص

0: ምን ትል ባፍከራካለ?
1: አጆጆጆ አዋርቂ
2: አጆ ኩርና ዋኔክ ቀጥብሪ ይከል ጋጽይታከን አይን ላምዲ ይኮን ከማና ወዲርክ ጂ ሙሕየ ሰናድ ሐማጻካ ሐሪራ የት ምን ምገብል ይሆን ለማኔክ
0: ሐላ ወሰናቃው ሐዘካ ወዳይካ ወስኒክ
2: ወዴክ አጆ
0: ወሚ ወዴክ እንታ አርብት ናየ ከመሰልተ ምሽታምር
2: አይዋ አምር ምገት መኪና
0: كل من ساعات دي بساعات قشنيت الليكا دي بعصر قشن تنفر الليكا اي الليكا بلاكا قنده عند الليكا باذع الليكا تبلني باذع عند الليكا اسمر الليكا تبلني اسمر عند الليكا شعب الليكا تبلني اللي كل قليك اتبادا تودي الليكا
2: يا هاجر يا هاجر ما تقبل ليك يا اخ من كم هاي مود نفقر ما زكال الحوك الحمد لله على الف سلامه جي محويه تبلني وقاك انت والله ارد مفراق شو متعب وديبنا جي محوك عندك قدام بعد منك تاكد كارشيرو بصحكي
0: هذا كله دم العربيه كتبال
2: خليت عربيتك كان امنه دي بهلي
0: انا العربيه تشبكلا انت ندير ايكو دي ولا بابين لي بدرت مستحيل يا منك كانك
2: انت هنا امانه رفعت منك كل ايت نحوشنا يا مال هي دي بتقنط عشان ودي الله يتاكد من الله اللي كل زوم من اندازي انا نجات موديك
0: ما قلت ودي ساواي نفعكيني تجيسين بلاته ابوها قلب العيار حدو
2: زوم من ما حسيامتهم ساواه تي رديه وتي رديه ما قلت نديت مسلك اقدنا حستنا ودينا ورقه تجني دقلات سماكي ادم يوم ليله مساواه قلت رف مودي هلا انا كملنا امر انت ما موصلت انت ديكو انا كملنا امر ورقنا حصتنا وداع خارج الجيسه قلت له شنع البلا هلا
0: يا ريت جيمي يا ريت لا تودق لي انا لم تودق لي مي وديك قلي البلا
2: انا يوم ودنا
0: الا ولي برنامج على بال مذاكره عمل كل دي بال مذاكره جوجل بلا اللي هنا استري لك ام قابرتنا يتمثلنا سبحان الله
2: الله ولا لا تمثل يا اخوان والدينا تفنتك
0: هو كنا تفكر كذي واللي بقبك هاردي بالله كجي
2: هجو بتقبل لي كنتين سنيت من لبيا ولا تيسك إن حمال مال انت هتفاري بطرته بتكت من لبيا
0: لا قرمة تتعجبك كلي إلا بنقبي أنا حزياك لك انت عقد وددي
2: والله يوم مسود دديبة كل مالي وداري ترقق لأقوله انت بس تعوتك
0: خلاص هتا منقبي انت من نجاس سديني وأنا أبا

0: نعيب حيلي بس حجي كم هري دل نيرو بس قاعد حجي كم هري دل حجي توم على وقتنا أول حاجة حجي كلهم داقة قدي فهمه حجي كلهم أبقاسة دلو شقة دلو كم زي فحي لهم
1: مهر
0: أنا هم مهر
1: هو
0: ما راح حق سني
2: تم هري محمد نايم بعتان ما كلاين درجات مرتم ولاوكا كم تزيد له عتيبون تزي حزم سالا دقف ولادي أجن بعوت زازي مو نابكال أي درجة كحلف كألم نايم بعتان ما كلاين درجة أبعدهم سلز نبرة أو أي تماهيرهم ناي كلاي درجة تمرتو كأتسلن تخوينو جن ناب أحداريت بيت مرتي فورتو ساوا كخيد قدن نبرم ناو أبستو عزل لقوان دما توساغتي ناي ولادي ادقف أو زر خبو مرال زيادة نتمرتو عتيبو كحس كمزخ ألو دما يزارب
0: تمام فاس حجي دحن نيرو حجي بفلاي لبنز تماهيرنا خلانا كابواري عصر تقلتي دي فيجن جميرو منو سقاب تمرتي تعطو مالك حجي مرة حجة أبساوة كان همسي بالنسبة لي مرة يحقزونا نيرو أفورتو وفي الله يتدى ريكتر كمين مهارة لنا معلتاوي قصاص أرانا نيرو تدى ريكتر محمد جميع شمو معلتاوي قصاص أرانا نيرو بتبوتت يا كمين مهارة لنا كمين يتي ريفيجينا يخوون زولو كله يرقاقصو نيرو توما مهاران كمان دحان نيرو بتبوردين سردنا برنا نمصوم بمشيت قال حتوتا انت لنا نمصوم يحجزونا نيرو مسانا سردنا بورك تبوردين مال
2: بدحرزي محمد نايكال اي درجات مرتو بعوت زازيمو نابساوا زغو عزلو غزي مس اخلون ات تمرتي انتي كغبريل كايو زبل صغط مزانو بزل عليه كم زمطي زارب نسغن انصار كل بدهوتات مكيتو نابساوا مرحم
0: دارغا شومنت بهير هلا نابزي حيلي مال تبهيرات حجي بفلا دحان يوم قال يوم قال حجي بزحرينا حجي ديوم قدم نريوم اينا برن تغرينا دحان نريوم نيرنا وسانا نيروم دي حجي ديوم بعل عفار قال لي يوم حجي رينا كم زي كمي كمي صعبا يوم قال كل حجي راغا غيصنا ولا قدم انتي مطلع عفار قال لي قال لي يوم قالي بهيرات صاحو كامي مطلو تي منشمون عطان حجي كله أفساور إنو مالك حجي أفساور انتا يلو حجي زيوم بفلنا عصمارا نبال حجي طمحيروم مسيوم حجي سوم كمانا يخونا تتمرتيوم ختاما سرد خينا بدوح طمحيروم مسيوم سردي حجي يردوخا قالي حجي بفلنا يدقى كاميرانا لوبزي كردونا مرة محنسا تسكاس نقبل مالك
2: تمهاري محمد أبساوا مستوم أبت مرتي قدسات إرتراوان أحواتي كرغب مخالي زيادة ناي تمرت دليتين شوحاتين كباب بلويو بمباليوم أبساوا بزوح تمرتي يقسم كمزولون أبت مرتي زلو مرداتا زيادة بريخو كمزولون زغالز أتزغبرة بدهوي كساب نابساوا زمتين يرو حجي دقيم أب حلم زلو بتمرتو أبزل على درجة بسيحو نهزبون هاقرون كقلقل رأي زلو تمهاري تغير إيد ما يبل
0: كاب قدام اي كفلي سقاب حمشا يفلي مدوب قدوتا سغيرنا كم زيتا حجي كاب بعدنا حجي تنز زحول دارغا بس دارغا شقاتن غاساتات كم زي غاسات راي يفورم بر حجي ابت تمرتي سقاب شامنا لو كن مره حجي وحده الله حجي افورتا مس مطانا حجي تتمرتي ولو بندم عبيلا خايدا ما كم دي صبرينا حجي انا كابتن مرت مصو الله هو تابوي انا مارك مهاري دل نيرو حجي غاسا لنا قال يا باغي لنا كابتن خال لنا حجي تو حبتي حواتي قال له قال له بغنزب ذو فرون نيرو حجي صحاب بدعوه تمرت خاطر ايب لنا نيرو مالات حجي اب خالص راح خايدا انا ورهون بس بزعوة تمرتي تراي لغت نيرا مالات حجي بزي توم خالوتك حجي داك عدنا قالي عنا ينحلل قالي نصفا قالي نيو والا تمرتي بلونا كابزي عدنا خيط قال لانا روبا اللو

تروبان وعل هتعدنا خا خيدو تمرت بس يحمي ما تسوي بلون إحنا قب تروبا وعنا نمسين يعني نملا سنين سو توم دق عدنا يخمس قبرون زنا مرون بتروبا وعلنا نعنا ندق سنتالو تمرت يوم ندق سنين بتروبا تحركة سعد عسرة هاي التم وصينا خان نملا سنين كم زدات نيرا قدامي درجة مرت حجاش شاشة بس يا الله خاني أبتمرت يا حجي قروب تاسفة غيري شاشة يا الله خو خال أي وسي حجي قروب حجي تاسفة غيري أب شعب عيخا مرة حجي قصيلية أب شعب عيخا قدامة يمسيه أب شعب عيخا من قدامة يمسيه جنينا ركا بحمسان سلست أبريج حليفي أفورتو أف قال درجة كمان أبريج اللي على سبعة خلوه فاو أريد هجى أبتدي تمرت خلنا عشرة سبعة حليفنا جنرال درجة ثلاثة سبعة نيرنا عشرة سبعة تريفهم عشرة سبعة حادة أب تمرتي قال له واحد كودا سقابي إلى بنزمة ثلاثة تقالي أوا تريفهم عشرة تقالي سبعة شمون تقالي أوا تريفهم عشرة تقالي زهوم فورتو هيدنا أفورتو مزينا حجي أبنائي خلانا كلهم درجة فيهم حمشة سب خلانا تينوس سجيرنا تينوس كا سلاستو تريفو كليت إلى بنز حليفنا توم سلاستو حجي كمان مسحاتات كو قدي فو ما قليلهم حجي كبتيوم زنا برنا مالت عسرة سب كليت سب تريفنا

0: كله حضرتات اليوم كله حضرتات سلة حلفهمني كمزقنوم دلني
1: ازم كن عزب مصنحنا كلتا تمهرو كبهره بداويت حدا امنت نايتي حزبن منغستن ايرترام ابتي رحو كبابيتا تاغرنا اب ماكلتي بغسنتن سبخ ساغماو منبابرون هيوتو زمر حزبي قرا برهان تمرتن مولع زغبرو زلو حيال صعريهم نحنا دما نزي صعري اندام غوسنا نوزم حجي هاغراوي ملك قفتنا مالت ماتريك تخافيلوم زلو ابنتاوان تمهارو نطب امصيوم نا بكل جاتنا تصمبيروم بقعات سمويا كخونو نمنيلوم

0: كواليتات بعالم درجة. مأكلاي مبرق، زوا مأكلاي بحري سمين مبرق أفريكان، كل كفالة تحت سهران كون مأكلاي دوب إيسيان، مأكل دوب أمريكان يتقل أبا أفريكان حرينا يو حدا كابتي كساب حجي بشلت إن تزر أيزو اللو حماماتي زي حمامسين
1: بزعيد
0: أتوكرا دي وهو زو الحمامي حجي أبا هاقرنا حرينا يو إذا حمامسي أبا هاقرنا كاب كوابي شنجاتي ميتنا.

0: ويكبروا سلاسي زبوزه كابي مقاش بين بارك بالنسبه لنا مالتي ركبت زلوم صبره بيت انت حركني حخونك ما تنكبتو من حرز حمام التليفون كاين كان يمنع من دخول خلال ما جلس دي بلونه ويحرس بالنسبه لنا يو نو وحده خدرسني نحرال له وين هذا حمام سيك درت لك انا بالنا حنا مالتي بحكمنا جهري بتحكمنا مصمت شو تزج اللي مرمره في اللي مسحجي اب سفلا ليا ني ريجنال هنا ولا تني زوباون مرمره سلازولها قالو بتحكمنا مصمت اخر كذا لي مالتي
1: تتقول انا متحلل في جيزي تكساب كنا نحرت قال اخا نايم تحلل في تقولو كن فلطن خلونا بنت حاله سبع حنت دم بياتوما او كندي جيزي انت راصني هيو ناي متحلل في تقول زلو اتوت ترايلو قالو ديو مانيات انت بنت ادم صار له زيها اب ما حرد دن خيدينا كلانا وي قال لي جيزي سحتيلو وحد صباستي ونيشتي فارما جبل زيتات حجت تخولو كساب كنديو ناي
0: حجي اب زمحرت نبلو زلن حجي نتم قدام حارت ويكا اب غزا خط حارتو لذي كوينو اب حكمن اب انداس غاد شيت اما تشالاي زمز از هونت انو استرغاغز عينت زكاي حجي اتي خا سغاس لزغزا كابو خلف كا خلي هن بلاين خلينا كن انتايو كندي غزي غير كازي كونس كندي عقم باكتيريا مزلو وي زكدس حجي لعل العقم دحرا له كوينو منالبات قرب صانو حتى بوتا تتحمل تخليها جب قصر كنز قبلك كاينيكم عينت مزنعت سلازي راهو انا قلت اب نو حبت انا حكال لوان كامن البات تي بكتيريا بتخبال وحد زبل عندي حكاين تزعقني بكتيريا مالتي ها تي
1: سلازي في بزينه بكتيريا وسن مالتي اب نفس عامل كتات تري له درجاتات ون بو خفال علي خلي مالتي نبدا نخل
0: هو حج انتيو حنسب نحر حمام اندحر حميم كايخونكا نوحات غزي اب نفس خط البكتيريا صافي تعدو هاي تدمات يمكن لي تنحي الانكيبيشن بيريد بالنا ما تملكات كي راح تصنحلو غزي مالتي حسب نحط حمام حميم كاغن كنزي حسب قلتي فحمم حسب دونغي حمم كنت راي تخلنيها الانكيبيشن بيريد نوت مسح مسح لفس بنت ملكات
1: يعني مزرعه تقولوا فاهلو مالتي دكتور تحتاتلتي عدل كنب هنا كنقصلينا مس بروسيلا وي بروسيلوسيس تاساسرن حمام قلع تاساسره حتى تاتي هون ريتات مزلوكم بقطر تليفون 10-3-24-54 قمنا 10-3-24-74 بمدوان دكتور جوليا مانيل كت حتوها تقوليهم دكتور زي حمام زي عم نفسنا عاتيو كم زنو لرلا ملكتات اللو بحكم انا ونك فلت اهلي نقبو حكم انا انتر ادي وسدكا انتر ادي تفوسكا عب سبنتنا عبانا كم تصدقال تساقمات انتايتي شقرات
0: تبوت حتى مناتو ببزحي اب حبره سمنا نريو معروفون دو تصقمات كم خمس خلاين فولتنا هنا اقرخات تحبت تنزو كم تقرفه كهويني تسمعهم قالك بتحلخلخات ني زحمام زكن نحكينا هيك حلقتات ني زحمام زن نحكم دو خوينا بزحت حمومات بكب حكمنا يحويو يتحكموا ويكا بغل مكاد زي يتحكم حمام بسولوسيس وي حمام مقلع جن حمام فوكلاوي اكلاتن حضر انا من كبر تشوفك لو اكلات مالك كاتي مول اسبنات كاس اب حدا كفال اتوكيرو يحمم مالتي نستخدم اي رخصه عتم من لاغوان ويكا اوستي مايليت سين سبتيك ارتريكس لانزو ابرونك انجليزينيا نيت ملاغبو يكون نيت عتمي رخصه كبر خالي ني ما اكلي سرعه النيرف رخصي ويكا نيرو بروسولوسيس نبلوها زفلاين دحرنا برخصي شفان حنقول لي بمنينجايتس نبلو رخصه حنقول بعلو نحرن تي تي انسفالايت زبال مالتي وحمام رأسي حمام متمتات حنقولن نيروبرسولوسيس بحثي تلم دخوين أبزقات من الأوان جن أزيو كبير سخونة سعبين ميزان الزئم عالتي كاو قتلنا هون ياسي اللي زيان رأيهم زلنا بتي أستيوميليتس ويكا سبتك أترايتس بلنايو ويكا ندر من لقا قبونا عتمتن من الزقاتم نبار سخونة سنكلنا هون كده بالكاي خيلي تاب دحري أزلنا رخص وشت أو من دغلبي ويكا إندوكارديس نولو تي وشت أو قتلنا يلبي مزيتن كفكاني معنى فولف ليبي ويك اما سخط اللي بنلهم في اللايك اب تقاماي نهاري نبقى اورتاتي زعبي ارترناتنا زدد موسكوت اورتيك فولف نبلهم كعنو يغيلي زخا دخم لبن موتون كسب يغيلي مالتي قطينا تقامات سرعة مفراي في اللايك اني عبدك تبعتي مالتي زي رخصن حبت ان ويك اقانزان فرا نفسي ويك ابيريوم اوركايت سيلنا نتصوعه كمون حنتي بروستيت نلا كاب سرعه اكلات ناي سرعه مفرع اكلات ناي ديك تبعتي زخونه كاك نجر تخيلها وتركز تخيلها بروستيت نبلو زغا ابتي سرعه مفرع يتول تبعتي ونتقم كم تخيلي ابدا كنستي مستنريو في اللاي اب مستنسست اساسور تصقمات بروسوليس ابزي

برجع حجي انتي زيت قبره نقر ولا حري الا حراي ما يتقرا له ويزح ما يخون حجي كنت قاعد نشوف شويه

0: انا الى حنيغا
1: حنت قال حد تلالي لك زنتنا مريم ما في لي زي بالله
0: تلاتك
1: موناليزا موناليزا كني اول حنتي بال شبت يا موناليزا كني دخنت عبايه مسرت غير هذا الهري
2: سخدها مسكي فخني غير فخني ما يبغى هذا الهري تنسل
0: مو قلت لك ما تنساني خمس
2: ساعات حموش تنفرقن كمل سلكه ساعات حموش تنفرقن تنبات لا لعل تحت تبسلي مسحت رخي مش هاستين كمل سلكه
0: قلت لك ما ساعات اربع تخش لي يا ابوي
2: دحان صاب ساعات حموش تنفرقن زلو صنحت بلو وانت هيدو تسوي مالو
1: هالو من يخوي انت؟
3: وانا انت
1: انا دانيال بهالو انت
3: دانيال؟
1: مالسي سخو كاي تفلطنني اخي انا قني فلطكي واب حدا وراي وراي ناي فاميلي تاخاخي بكم كل خير اكي
3: اوراي نايسن انا كغري منزلس ماني تليفون هيوكا ماني خش ماني جيرك
1: تليفون دا امو دلاي دا اس اندي الكي ابيس اندلاي قن كيدا دا دحريخ غزاكم كي ترفيز فلطو انا زلخو انت انا زلخو ليتي مولو ليتي مثل خب عيني كرعيني مولو ليتي اختحضر بك ترونوك

0: ويعدلها ويعدلنا يقلنك وحفنقلنا يبعلنا تي كوباية ماي ملح على أبي تقدم عدل أي سي تغزب له مسماري نيرو لو مدى أخن بنانا. هلو هلو وين تاديخي وأنا دانيلي انت اي مخ قبر انت اخ قبر وين انت اخ قبر فابريكا انا من قدي في يخمت تماناجر تصليو هاند بتامنا زيرو ساعات نغيرو مني تصليو انت اي فلي طول عصر سي زبال نصلو القدي في كخم يجر كخير ها انت اي مخ قبر بقى حج جنا بي علق حج خم ماي كنت بك يا خم برد كنت بي ابي علق مو بقى افتنا بقدام اي زي مت افتنا بقدام اي بوتا تاكسي تاكسي بقى رحان حج بكون ترى تاكسي خمتي كنت بيا بعد صنحني حج بقى هر تشاوري
1: تطويلا
0: ديالي فوق يفرط صواب زي اخت مالي ريتها تحاول تخوينه
1: صواب بحرقها تطوى
0: قال سبت تطوى بيلا خوينه زين كلت انقلوا على برين رجع
1: بحفر دمس غره مريم شمو
0: كرم مريم
1: صواب دي ادختاتو
0: شباب في غره مريم خان دعم النجيرك بجاخي سلسه انقلوا مقنت متقام كاب حدغا يكالا خليز بالترافيك
1: ترافيك بمعزخت اتو دي حفر كاسب في نستراسين اي مقنت كتزرب
0: تعقلي اندي صليبن انتي مو غبر
1: صبيها
0: قرب دك انسي اكو تحشان بر كتدرري يصوم خيم زخت بك قرب زنا ربعت عمرت تيبي بالله عندي زعما كنا

كم سوق صعب ميرو عبد كعب السمران عب عب على أم حجير عب مرة حرشان يو جاوي أنا ذا أول المرتي تحمرات بيسان يرثان مدس كاب يرثا كسب ساسا رعيك في أب كوبات ما يو عبد يسمر كاب شعو سواء حمشن كاب مدس كاب يرثا سماماتي ناب نشدت شودان كم مثلا شودان خيط كسر سما أنا أربعة تلام مثلا أبو النهار أبو النهار نبرا يرحم الله لحريت هاي سما أنا أربعة أنا بس حوي نجرب من خيط من حبت أجيب مات حبت أبو يرحم شو شو سيوة أبو جنب نجرب من بيت مرتي أبو جنب تك عصرت حالك أنت بدان خويا ما مات شو تكملي تنير ترى كسير بزح يور أبت حد فاميلي هجيل كل زي بترخبة كلام كلام لو من دخلت بقول سنتي صح عند حد قال من دخلت أبا أتاي وثيرة كم تكون نتس أي تعرف نيو

0: لالي اوكي وعدامو هنا تقولي انا سوا بغير خون تقولي قلت عم تريد تريد تقولي كوين عمشن ابدا خلو كبه كله قد حانت ورحي درد ماجزي اي تتجمبرا قريبا ابدا وحي كاسي بخيركا حاتيبكا استحدث بقس
1: من فيستيبال يوم كمات في جزي
0: هو ابني اكسبو شعو ابزي تخاسيت انا تن تامونيرا تالوامي تويتر في حانت خاطئة خليت سن قد يمسو تامونيرا مكسانيا مملاء تانيا شو حاتو تناس ودينا مو شو مو تدخلوا على تبايع شو شعو تامونيرا مملاء خاسيت قريبات جرش او حانت ليت زي ما قلت مالي بلد

0: السبب مش كم زي لا تسمى أقول لك قاعد مستي بس قرأت من ذلك الصور بس كنت أتحدث حزين يوم كم قلت قاعد ما كنت أكتف قلت بس كنت أتحدث توسع
1: الموزيم
0: بس الكهرباء توسع الكهرباء هاي شو شعور أجيب بذلك ما عنده تعب وصلوا اليوم قلت بس كنت أتحدث مش كنت أتحدث بس أنا جيا ناس مين كاتخين شو ما أنت هدي زام مسنين مسنين سيدز نبرزك أتمنى ربتي في حسن قراح ويبقى قد فاتو خيدا خان السوق قريت الفساد خيد قصدركم اسمعي ابو شعب زي تحالي سلطان تحالي سلطان اتيا تمرع البال سلطان البال وتو ما ورس من التمش قصدر هاسمو ابز زخونس على بزا زخون بزا بزا هجي مستنى حسوات سدابة بزا كابسان

0: دحن كل الزبلي بدنا نكيله بخبيه في اللي تكره يتبرر نبر إذا قلت أنا للا علي فلتي
1: كيف تصبر حواقي بوتاهو خبيه في اللي تكره
2: إذا أرموني قصة هكا
1: إيسا مش عمدا أي بزحن
3: أي بزحن وحيد هو مكمل سمعنا تاز حلو فوات مفاس إسران حموش أنا عمد وحيد هو مالك كان
1: هيني كان لأن حاوين تقوين دي
4: كان حمال
1: حمال
4: حمال
1: كم هي مالك
3: تبر عبر تودي
5: أي تودان مزيت أي تودان دحان كل النجزي أنا هبا رقت صني يا خمزة تودة تعمل لنا حنت مع الخدمة زي
4: هينوك أجاوب با قص كاري خا
1: هريت يخدد
4: تمال جزاك إيش بتجمع
1: أنت هيك إيش هي عددي دي قبلوا كده تبلسا
4: عرض اكاني مش قال لكم هاو نازل بلو اقاش متعبني يوم ايه ران تخون قد صحيح
1: لا لحنتي انا شام نعمل براتي هايلي
4: انا تقبلكم كتسانيح حركة أنا حداري خوانا من يزولكو سبالاً إلي إفانيو
1: حكا خميخي قلنا لهم أولاد دسوم إكل فلسي ما ميم ديسوم كم زي نايت أنتي تكايدو مش عالك بفلاي بفلاي كاتو قولكو هاو بنا اللي بدلو ناي ديك ويا هفتام تقول بكا بكا بكا شعو سدا نزي هاو ناخد كله شعو سدا خالي تحفتم تلاتن خوان وسدوا أبا أقول لهم ما عسيت مرعا شعو بقوترو أي سوما
4: لي عايزين سنة
2: تيزاري بلغ
1: وفيلا شو هيك زيس عدي كل خوالتي كذا زين
4: لا قلت ألغا كوم سبلكم عم تيخن الله لي يعمل أمي كذا خا نتهم زي ما تيما فاني مم براب كربا كزي مراح كبرو دي أمي
1: زلا ما تربو عدلني لحكا ما يلو خدها ألا ليو تبغتني هذي على ودي خيام هالتكوي
4: أنا قد المساخة تزارة
1: وهي كنت زم أخر كلي
4: بجاك ها خالت فلت ألي سبع لكاج ويس نعي كم والحن سيتكم سابحة تحسبيني مساي كاب عرقنا الحليف كحالة ما تعيب الكلام على دي
1: أنا دي أنا لا تحرك بالوري اشتاق على نعي اختي ما تقال لنا قلمنا دي بالكي ما تخندي اختي فريخي أنا اشتاق على بي اركي بلو مرعن قلمنا كقر من كذي مسا غير مرعت بليل اللي خندي حالنا يوحق خوين أجامي لن وزغر ما كذي أنا خم رعي أسرت أسرت حمش عمد قلت كم رعي كسام شو تربي كاتل كده تربي
4: هينوك نعخ أمينوك إسراء إذا ما تقول عيد الليز غولكو نمو خان زارو بزول خرد أكالو
1: أيردن دير دي كاس زارو بيد الخميل خردن ده حركة من سيني قلت أنا إسني إشتاك ولا عهن شعالك ولا عهي أما رعان رعان بيتسا أدمي يبد لين ولا كله رديت هاكو من سيني
4: هو
1: إيه تانكي
4: زغول الله حدار كيرنا عددك إيك تكون إزدال لنا بالكاس تزارب كيح
1: بان كما إلك أنا أنا كما إلك أنا أخي إلك ليه
4: ده حمل تبو مساخس انكو عاما نحم غانا قرأي متى تمين لسكا كوخت لمنا نيخا سدي
1: سيركم حجي خوفة لي نأه نقرأكي ليه لي زاربي كيري كيري تفي وطغندي خير دفري آخ مر عادي ليش درايس كم زينه كده ما تمر عاوي هذه دي تصرخ مر عاك اهو تصور

0: un gosso.
1: أبيت
0: بحن سبت إحنا لو سمعك عليها
1: أو سمعي له
0: مو معاس نجمره
1: انت خدت انا كنت مو تري لغي كيس ان مو دق سم مو دقتا سمستر كزير لنا ندو
0: اوف كيس يسبها اللي بلنا نوا كسب مو دقتا سمستر اخمي قلنا خنصبة حجو نجمره لنا قدن
1: ده انت عني الشجير كيس لنا نصير حنا
0: وياتا انكو سنتا اخوانك ودي
1: تتاقر وانكي وا عمشرا

0: كنقراك الله ما عاد يخدم بس ميرون كسانه
1: هو انت انا منتجي كوركي ديو على كطب قدام عمت العليا انا بزن مصات حيزه بقى لك عهم طريت يا تريني كوم سله زخنت كان هلتك عبدي ازله لخاتك
0: مبا نبارك نسغي
1: انا كل حاله تقني بالليل مسا كنت ديك زي اخ اروى فتيني وا قلنا بجي خيلك مزما عبياتني انت وي ريخه عندي خاص بلتني كمين هذا ملسات لي بتقوي لك يا ملسات لي
0: كنت تحاجزها بتمرت خندو حتى لا خاصن صبا ايكونك
1: ايه كنت قدام زي مد لا يصبوا عندي قلنا معروف خندو خمنا يوع الميرنكا تكوني بالكان وا ابدي غزبله هلخكوا عاتيا بجي خيلك دوب زي بيقولوا خاين عجز
0: ده حنسخو له ترديك سلا زله ترى يتحزله
1: انا راوري دي كيما حزله با نايزي كاين نزل انا سايمنت انت ينقبر انت يحش
0: ارست من برصمه ده حتى قالت فينا نجبر
1: بك واحد صبوكم قبرونا

0: وأمخي كان لي يغلني حان تظلم لك أن لاني الحل ولا أوف حج راحك من وضع لأن نغيد متين لأن لي صغرت باش ينكت النغني دحر بيني ولا بزعي لغمتي وقويتا أخاولها بها تاني ما ماريا بلي أخمتي
1: نقيرا
0: أي رقولي قلت فهم لسيارة

بزحك تفلت اسك باك زي من قاري كل خب عامين لعل سلا زخوني كم تجمي روزو لو كي تنبرو لو بزلو وقد فايز خيط زلو انت يتبالني دخول الناس عايش مخانو فانك نقرأ قدل هبقو عزيه ودي قدعك خمزة لخر داني يومي كان كم كل سكو روزو لو بلبس لسفكرك طرعي مخانو اخترد اللي دلي زال على فكرك يا ميكالي.

0: 怎么？حجتي حسوك
1: هانيل دحرت نيت ملسنا
0: عتاوتي زبلك على اللغة اسمع حجي خابيتي غدلي
1: حراي هاي ترى أمه قنا أنا قحتك كاز قبا أنا حتي غات حت الزلا
0: أنا تقول الكونيل كامو نسخة نبرتي كم دليتك يا كختم ما حدرو دليتك
1: ما فلتك باي تحت تل بيكاز يكون انت تدور لنا يتغدنا
0: اي ملكتك كان سمعنا هاتي غنزبي كل وقت قبتوني دليتك مش سلمت عزيزي تغدلني
1: نسخة تميتك اكو هفتخه بعلت بيت كامبر انا يكون كون كورسك
0: سلازي
1: نسخه بهوت اللي خادن زغبره زلو خطر طرايكني مخنياتو حلاي انبر صلا اخوين يكون كون زغرب زلو كابز العلم رداتها زد لي كاي مسلم
0: سلازي نسيخه تسبل لها مالك
1: رقص

0: Hello, Miku.
1: داني داني راح نروح ابيع لك ابيع لك
2: بسرعه لو ده عندي
1: كنت في كامتان حجي
0: ميكو ده عندي غدا يا خوكي
1: رقت انا يا خفتي حسك يا زلخه سرا حزناتي زين يا عبي
2: بالتليفون دخل نقدر ديك الكوين
1: مثلا انا بيت خمسه ها بقالت كبرك بكبر خليك الا انا عبيت خمسه التفكا ازيت حقي سيزلو
0: تحقي سر
2: تليفون كريت نقدر نمو
1: اسمع صح عايز نقرك قلت في قطره امتى انا ما حسبت بيك الا
2: بيك الا بس ما نقدر لغي
1: قلت بيش كا قلت بيش كا حتى زار من دي حتر لغا دحك اتنا عامتا نتسبي وزنبرنا
0: مي كل نقر تحاوسن له
1: انا كامي حاقوس كل نقر كي تحاوسن زلو
2: حري لا انت رديك له
1: بك حري حري قلت في كم ساعه حري جو

0: كمي حاضركم
1: انت ليت ايه لو
2: انا اسمع ده قلنك اذا قال وقتك حاضر
3: انا صدق بدي من قاسي زكوت
0: ناي كمي حاضركم مرسيه
4: ناي كميلكم حاضركم ملسدا ازي اول نسخه قد اب كند كمي حاضركم دحان حاضركم زيت بل
5: ايوه اول نسخه عبيها وبعدين نسخه زي الرم تقرنيا نزرك كلها ازم من اسيات انت يقبلها تصبيها
6: نسخاتكم بعلهم لا يستفعل علينا بعد قنقاتها تسسريكم هاي فكير شاو نتوهاركم سي عكتوا رازيلي
7: نسل اما نساتهم تتقاقين احنا زم عبيكنا ارمان بر مليش نادينا نقاقين
6: لم لم لم مساعتهم وقينكي
7: اي وقن قول انا نايزا حجين نفسها مساعتهم اوالا دير كاز من لسكايا امبر نايتاك

0: حساب اياه اذا انت حركينا فتح مزيا
1: ريهم زغون اذا قاطمه نجر ناب سبات شير انت غيرنا حنقولنا زي فتح صليم يلا سلازي مز كي تكبروا مزي تنكلنيا نسسعن مسفن بخمي نفاتحو نحساب كدلينا
2: اذا حسابات زي ما كلاتنا قداين كله سلمتاينا مفتح خنا مز زين تع بطعم يزغرمن حدا سبس خنا غيري بان كلاتنا سعرنا ما زي تقم فطرات
0: ايه شيت امون كون غزي خوينن بري سعر خوي مسفن كاساغو شيت يربان
3: شيت ترى شيت اخت بالدها ما لسه حمد شيت وزعت
0: انت حمد اذا سبي دي شيت ها شيتو خان اي شيطان ساغوا ويكا قتلش مالك
4: ايه شيطان اي تحبوا سلطان اتون سبات قلم هيزنا نوزم كخون ليلون نفلالي يومم شعو تليلون ابرك بيتغيرمو نحنا دما كلاتنا سلامنا نركب

حشام وحشات متقبل التلفزيون إريتريا قازر السلامة نات كبتة دي بنبل اليوم لدى الأخبار اللي ساعات لا أقرق لكم سليمان محمد سعد أنا كذب بعبي عرسوق لامبت أنفار سلاسة وسع دورة خدمة وطن أكاديمية يدرسهم أنبتهم تغليم مقب فنقع سرسس مديريات جقراتها تعادات أنبتا دي بمدينة أسمراء دي بامتحان ماتريك نقاط وقول لامس أو درسة جائزات نصر تركيا باكستان وسعودية لفرما ياهو اتفاق عسكرية دول بعدات ما قلت حبرة ديبو رئيس تركيا حبرة إسرائيل اتفاق ابطرود زبط تكيد كم هلت حكومة لبنان شكوى تقدمت حكومة اندونيسيا ديبا بأرعداي مدر لدمرا كفال دولتها حالة بزع عودت تفاصيل الأخبار نعسر كلا فصل دروسهم وواجب وطنهم قل أتممو دي بكل وطن من لا هليان أي كاليت درجة مدارس أسكسا والدرو أنفار سلاسة وسع دورة خدمة وطن أكاديمية دروسهم رسمي أنبتو يوم عسر سس أوغستي دي بلا قبأت عادة مكستي سنة دراسة كلا ألف عسر وسس كلا ألف عسر وسبع مدير مدرسة كاليت درجة ورسي كالو أستاذ رؤسهم قبري هيوت مثل قوانين وممرحنا إلى مدرسة للا تأمر شريحة قولة هبا درسة لا أنبتو بأبكات عفوا درسة لبومتو أبكات دي بمنفعتو مقلة وعلو بنشاط قلشك أو تحسبا نا يوم عمت عدد درسة من إلى حلفة سنة بحد عشرة مئتي كم لعبي اندي شرحها هي مدرسة ومركز التأهيل خدمة وطن كافي مداليت واديام أقلو كم حلو أكدا درسة دي بساوا دي بلا صنحو دي با مدد مطمطور نزوم أكاديمية دروسهم وراتات عادات وريادة جقراتات معلومات عامة نقاش برنامج أدقاب أنسات للأتفازة سمينارات برامج فاقعوت ووراتات كيوا دي بو كام شاركو أستاذ رؤسهم بتوساك شرحا درسة دي بلا قدمه رأي ابو كد وكد لالتها يبو محاضرات ونصيحات فهمهم اقل وقل وراتعت قبي اقل اصبطو

محبر وطن الشباب ودرسه أقليم عن سبعة فقدة بدرجة أقليم عن سبعة يوم 10/4 أغسطس دي بمدينة كرن دي بقى اجتماع السيد الزازي برختعب شباب سلام عمار وعبوت لأساسو ناي حبر مراد كومبوم دي بأريتريا هي اللي كم سوالف وهوية وطن أقل تربي بطلولو كم لتقدم أبرحام بخصوص شباب حسبت رؤية وطن وشباب حسبت تو حقول بيلا شباب ورثت أمانتها سبتهم وقول دورهم بقع أقل أسبتو تفانا دي بلا مناسبة فزعت شباب أقل تتوقل لقبقى وراتها وفقريتو لكسس شريح فايح قدمها مسؤول فريق كونفدرالي الشق على إريتريا أقليم عن سبا السيد أتو برهان قبرات ومسؤول شؤون سياستها جبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة السيد ملو تسفى مريم بجهتهم شباب بواجب اندي تبنوا وطنياي أهداف أقل أسبتو كام سلهما ما تنفعت هناي كل أبكاته وأرزاقه قل لقبو بلا توقلا لتقدم كم هلا شرحو من تقبلتنا حقول له حجار متعدي موسيقى هذه بأخبار كارج نتعدي تركيا باكستان وسعودية دي بلا حلفة معلوتات قروب لا فرميه اتفاق عسكرية دول بعدات ما قلت حبرة دي بو كامسل قدرة رئيس تركيا حبرة رئيس طيب أردوغان مالي عصر 5 أغسطي مثل تلفزيون الجزيرة دي بلا وديا مقابلة هدف لا اتفاق ثلاثي أمن دمانة قل ركب كام توندي أبرها أنزمت لا التامما وامراد لبن دول اقل لتحابرا ديبو فتح اكانات كم هلا فهما بل اللي مصر ديبا نايحبر اتفاق عسكرية مكة لتسمى اتفاق اقل تتحابر فنتيت عزومت قدوم ديبا هلا لات يوم 7 اوغستي لا قبقى اتفاق ثلاثية حتى منن هجوم جرا ديبا من قبي كلن أنفار بليس أقل حبا لا أقدر أتقبي دي بأمناي منطقة حزوتو بقلال كم إيل ترئيما لتقيمم سعودية باكستان وتركيا فنجهن عسكرية وأمن علاقة من ما صنحت اتفاق عسكرية ثلاثية دي بوديا لكن اللي ناي سلفتو إسرائيل قدم كله ورح لا تبصح اتفاق عبطرو الزبط تكيدو كمهلت حكومة لبنان ابدق ما شكوى تقدمت اللي لا تحبر إسرائيل يوم 10/5 وعصر 6 أغسطي دي بقبلة لبنان دي بلا وديتو هجوم طيارات من لوحدو عصر كل نفر حقولا تقتلوتو لهجوم إسرائيل ولبنان اتا حلفة ورح جون حقولا قبقى اتفاق عبطرو الزبط من لا قبقى اقلو لا شبه سابقيت لعبة كسر قدام لا اجرا كامتو تقاري الافهم باللي هجوم حديث عصروتات كم جارحو ودمار كبوت كم جارها لحبرة حكومة لبنان ناي بليس مصدر كم تنسي اتأمرت بسبب اللي هي لا متعكرر عسكرية اقل هدا قبي لا تنحى جهد ديبلوماسي دي بقوت اقل تكرر كم قدر من سبب حولد جيمة محلا لا بزيرانوت امريكا لتبصح اتفاق عبطرو الزبط اسرائيل هجومات اقل تعبطر وديشا من قبلة لبنان اقل تسحب لا لبل نقاط بديبو منات اسرائيل دي بديشا عند يترف تلول هجومات ودي وادي بحن مراقبتها وادي تول هليت دوار الهلية دقيت ومدى يندمر كم هليت حكومة لبنان شكوت دي بقدم صانحة الليل ناي دنقو بخبر حكومة اندونيسيا دي بأرعداي مدر لا دمرة كفال دولتها قل 10/4 معلا تصنح حالة بسعة وجد إلا من يوم 10/5 أسك يوم 10/8 أغسطس لا تصنح حالة بسعة كبروم لبدا أنفار أقل حزيت سكان دي بأدمانة لبو دوار أقل أقعزوت ورادئة الشعب أقل أتباط حوت لأمامة كامتا تحبرا حقولا تيوم 10/5 أغسطس لجرى سبو نقطة سبو ريكتر أرعداي مدر دي بجزيرة فلورنس ودوارا من لوحدو 5/3 نفر كم موتو وزيادة 110 كم جارحو تحبرا بل اللي بلا أرعداي مدر دي ببنية تحتية بعامة دي بأبيات سكنه فنتوي دمار كبوت كم جرى سب مز إندونيسيا حبرو
እንዶር እዚኣ እባ ብቆት ኣርዓዳይ ምድር

مدقا قام منا للدمرات والاسيا كم تا تقارير لحبر متقبلتنا اخبار قدم اتمم ارس اخبار قلت قام اقول لكم انفر ثلاثه وسع دورتها كدمت وطن اكاديميه يدروسهم انبتهم تاقلي مقب فنجي عسسس مديريات جيجراتات عادات أنبتا دي بمدينة أسمرا دي بامتحان ماتريك نقاط وكل لامس أو درسة جائزات لسه تركيا باكستان وسعودية لفرما يهو اتفاق عسكرية دول بعدات ما قلت حابرة ديبو رئيس تركيا حبرة إسرائيل اتفاق أبطرو الزبط تكيد كمهلت حكومة لبنان شكوى تقدمت حكومة اندونيسيا ديبا بأرعباي مدر لأدمرا كفال دولتها حالة بزعة أولاد كحيسان وحيسات من تقبلتنا أخبار دي بلا تمام سلة اللي برامجاتنا متابعة بكيتات نتمنى أقولكم.

0: رزق داي
1: أزمور وجنيتو ربنا رأيني
2: شامعت لبرحمته سرايق الأمته
3: وجب وطعميته تقوم حقاقيته

0: amma kimi ilaa meel qadaa mid digim xataa la doogu miya halka
1: dug digim qofo
0: xataa malaayda
1: wallaahi magri bal ana unta ree ka bixso badan daagum kam digim galof kala hazin
0: ila digim yuka amma kimi ana bas inta aad galof qadaad allah ma xadir qulub ana aywa aywa aywa faqad kwa faqad kwa ama asana leeko warad xiyeb nyaaga warad xiyeb
1: wish ha min yaalam warad xiyeb ilka gabni ko هو يقول أنت لابد من تقبلين.
0: عم كمال ولا مسا معلش معلش حرا هنا ما كل حطيته ولا تحوكا ولا تحت كم فرق نبوته كل حطيته عم كمال.
1: سمعني سمعني. هذا ولا تحكيت لك كان ما مطعت.
0: دقم ما مطعت دقم متى مطعت؟
1: منو اللي كل دقم ولا تحكيت دقم حريقة؟
0: عم كمال إلا قهوت تمام تلقى قهوت أبسم سرد دقم أبحس أي وداي دقم أبتجار الدقم أولاد دقم حطيت من على قهوت كل دقم دي.
1: سبحان الله قادر حسائي هدى يا سني سري منه انت سني سري منه
0: هلا بيك جميل انا اذا بزحات ان سامق الكالكو وانت من الا بزحات كما شبيبك ما ما ما افكر كم منه حسائي هدى الى انحرط كم منه
1: هان دهان بزح كام ريال من الليله بس اين هو؟
0: لا تو اتساق ما تقال له رب لك رعاك كمير قبي كلين ده الأبا مزقو حصورة كرديبة أمانوت أنا أدخل ده لبرنامج كرون بالحفظ على دي ولا تحيط كهنة تقول له ولا تحيو كبير له أتقبي دي قمي حصورة مشكر يكو أذا كم مزقيني هقيت بند حاصفكو ولا تحتك ولا تكاتا تحرك لي بلوت ايوه
2: مرحبا السلام عليكم
0: عليكم السلام ادب
2: ما اليوم انت ميز دحنكاتو كنا دول راس كم من صباتك ودول من نوانيك
0: رشوا جعنا لما شو
2: هكا كنتها بكا
0: ابكنين حد جني كو بس
2: تمام كو تبكنيني حد
0: ما ادب انا اللي رشم من بزو حاجات وجعنا حتى حكو سفريكو وكالد حكو حركو سالس يعني حاجت قلت تبين حزحك ويقبض حبلك حوقت مني بش وجع
2: كلام قلنا برق امسك
0: نبرز اقول لك يا فالي بس اقول لك اذا تقم تعبت لك امسك كمل الا تقم سنك زيت يا من قبي ترى الشكل اللي تقنيت
2: بس العافيه تك تدقم الليل
0: تدقم الليل
2: رب ليش فيك احنا دهنكات تتحزين رب ليش فيك ان شاء الله
0: امين ان شاء الله مرحبا شكرا يا عماد شكرا شكرا مرحبا عمك كمل متى
1: نو هذا لك
0: تلفونا كاري من مال دي قمنا سوكان بعد حمدي بعد
1: والله اي كان بعد حمدي كمان انا يمر نوس كامره انا تلفون ادري يمنا سياله
0: لا تو يدحن
1: مدحن قبال اوريجينال لو الحويه جيب لي وقم من الاثاث صور عبدها هذا حتى من نلحق وسنيت انا برني اغجه بني يبلتو هذا شوشور سبت هلا معليش انا دي بقول لي لا دقم ما له حريق ان التلاليات
0: لا كل عصير قصه عصير قصه
1: لا دحن دحن يفارق عصير عروبي لكم انا وش اقول لكم بس اللي يسوت
0: ما تقول لكم كل عصير كم يسوت
1: لا لا عصير عروبي
0: يفارق عصير عصير
1: قش لي قش
0: لا
1: قشكم بس شو اقول لكم مره
0: لا حول ولا قوه عم ادم عم ادم عم ادم لكن لكن لكن هذا اني بعليك لكن انا كذب اني بشوفك شوفك شوفك انا عليك لا حول ولا قوه
2: ما رجعت حنبل
0: ماذا حنق قبل هبنا كينتك لكينتك هبنا عليك
2: قال دقمي نفعت
0: دقمي نفعت دقم من جيج عمرت
2: باو
0: متى قمت بالليك هبنا
2: كينتك جيج عمرت هذا ما مرت كيرك بطاح وفات لا حول ولا قوه

0: اهلا وسهلا ريشا، اخبارك؟
1: بخير
0: والله. يسهل النبر.
1: الحمد لله
0: يا اخي. عم كميل هز على كل الناس تلفون من اتصل كنت ابرع في عم كميل يريك
1: يا اخي. كميل من سنه كم ولا كميل عليك؟ كميل تبرنتين
0: مالك ميت انت حنكم باسكم كان لكم شبح لكم مثلي
1: بس لا تبس على ابن لكن بس كم ولا ميت عليك؟
0: لا لا قبيد حل اتور اتكه اللي يكون الامان بس اسئله انت هذه لا قبيد حل ميته
1: يا اخي. شيك السوق انا برنامج عبس عبط على كل الناس. ببرنامج بدل السبده حتى ما تيم بس سبده كل تيدي مقب ترقه بدين وقسم
0: انت قل مي ببرنامج العبيب بيستبديك اقلو
1: بلاش مني
0: خلاص بقى اسكل الاحتماتيم تبول لك برنامج مسله فائدتنا جايز قبي انا فائدتك اللي بدلو لا سلامه
1: يا احتماتيم يكون انا ناس ملي قوم يعلكو
0: اها
1: يا راجل الناس ولا تحتو ليتر
0: ايوه
1: ولا تحتو عبيد عمر 30 سنه بعد حتى لي ده وصل قلت تقلب عشان 5 سنين ترفيع حقو عشان 5 سنين وسكت 30 كم قبل 45 سنه قلت ولدي يكون حكيت ولدي من قل هدايات اذا تطلع امراه اللي نهليت دي بورود تنكب ابولا عندي اقول له بس ما تبقى روامي
0: كانت يعني حنيت ملواليت وقبيت اتراي مقلو اندبتك هدي بيع تصقع هاي تلكه
1: يا ولد ابو كذبت اذا ما بلاك عرقنا بس لك عرقنا زي
0: ما لي ادام اللي تهاقاك حسب بس نايكب دول تهاقوا انت هنا نايكب تكال حبعك من الناس
1: نايكب يجي عندك في امريكا
0: على عقل يفهم بالدليل يا اخي انت بصوتك كتب هلا اني اتفاهم ما لنا الله ريشاي
1: انا كم سلكه فوبيا انا اسمي بيا حريمه

0: لو رتحت كعبيت 30 سنة ثانية ودي ورد تنكبت أول أول نعب يا سلام يمن تيبا ربك ما بين وحتيهن أمارت وحتيهن كعرث ملت من نواي وحتيهن
1: أبعيان استغفر استغفر كنت
2: عميزة تعال من بيكو
1: حلم حلم سنة تحلمك
2: حلم سنة؟
1: أيوة
2: حلم سنة الحلم سنة أيوة
1: اللي حلم اللي تحلمك يقول لك سنيته أما قل لا دام لبعد لاته أكوي وربا أبيوت
2: يا أخي سكبين أسلاف كبين ما قبل إذا حنكم
1: أنا أول سكابي كلاكوكا
2: كم من سكاب كلين عندي كنت برشة عشان أنا عاوز سكاب بنت لكم حناني فين تبنت برشة
1: أزي ما قلت قم ما قلت أنا يكون سكاب كلاكوكا بلا كلين
2: كم من سكاب كلين
1: الناس لقدمي ما تكال على هتوت السكاب كليكا
2: الناس كبوت لي
1: الناس لا ولا تحتك 30 سنة وديت عبيت أفادي وروتي تأتن كبارة تبلو العركة هتو تقدمينا مسألة الرسيكة
2: هات سامك اللي كنت سكبينا
1: يا دحان انت هذه دهرت على تنديك إنها با ما سمعناها
2: يا حقي سكبينا سكبينا ما قبل دحان سكابك لك هنا ميت اللي جي
1: لا لا لا أنا قلت جيس منك تسمعني لك لأناس لما تكال على تجل مسألة لكن من الدقق جيس
2: جيس سكبينا
3: سنو علاك
4: مرحبا ابو سنو علام
3: الحمد لله الحمد لله سنو علام هنا امبارح تعبت
4: ابستر لمعل ودحوكم سيت عباي اقجها بني بيلتو نبيكم تسالون عنكم هذا كفوده
3: والله لمعل اقجها بني بيلتو ويوم هي حاضر نسيتو
4: ما تبلو تحدقت
3: ايوه تحدقت
4: هي ولا بعدات هيك فوده
3: بعدات ما أسرق لك بقى بس للطبات أبا له
4: أبسط المحقيات اللي ميت للطبات أبا له بولهي
3: يوم بكم حسب وسجد أو علناهن
4: أيوه.
3: العشط عشينا والغد عند الليل بالعرب يوم احنا علاوان اللينا
4: أيوه.
3: وفجر هي ربها الله
4: سبحان الله مركبتا
3: أم ستل أسرت مرعوها موتت منها من قبل كنت قبلي
4: أبسطل هقيا بقبيتها قوة دول لطبات ابها له ودول من رعوها موتت نيات لي
3: وليدو بي من در تلو من رعو قالك يتفتح منا قالو من در تردو
4: ايوه
3: قال لك ادمو له وليدو قالو ما فتحوا من قبي ورشل
4: عز اللي مبهلتكم دو
3: مزتر
4: ها
3: بسات حيلات تعزي ومن كل هي امور ودعوي هي

0: حيله سانا وقال فتح منه ومرعهم وتكون
1: سبحان الله لا اله الا الله ابستل انا بري ليكم منكم الا هجي الا دبك قدم ريشا يتيبوا لي خطوه ما بعلى صمورته
0: ابستل
1: ها
0: اللي خبر لك اسئله عالكو
1: ها
0: انا وجود ان تهاجك اترسس كرك
1: الله اكبر كم بيلا
0: قول لي بل انت مبسوط هلا قلت صار ساي نسيت
1: ها
0: صار بلا دلدليو
1: ها
0: كما قبل الحاضر بس
1: كما تزال سهل سيد لك لا الحزل هلا
0: هس
1: ميت هس بل البول هاي احنا قلنا امرين حزه
0: هس بلا حبايب الكويكو هس بلي تسالين
1: يا لطيف سبحان الله لحن الهليت مسن ريح
0: لا ينوصنا اذا كان الله يسالات وبروح انا بقول
2: سلمى عاد كله بكيتو
3: الحمد لله ويا حدار سنيتكم رينا
2: عامل ليكم يما
3: انتم كفر ليكم
2: ما شاء الله الحمد لله الحمد لله
3: الحمد لله
2: الحمد لله
3: بسم الله
2: ايوه
3: بسم الله بربي
2: بسم الله بسم الله مرحبا يما كيركو بركتك لبزاه
3: امين امين
2: مرحبا بسم الله عاد كله دحان يما
3: الحمد لله ابي حدار سنيتكم رينا
2: انا
3: ابي حدار بطلع كيكوكم اللي ريشاي بس تحلم قبا
2: كذا انا سلمى ولا تشامره وسنيتا لحلم قال افتح قال كتلا كيكيني ما يتحلم قال يبولو
3: هي تتحلم بس قلت يبولو
2: يا ولا يا سلمى حقيقة أول قلت أفقر قبط من قبي قليت هاي كرابل من نانتي ما تطعي أبوكي
3: أبي حدار بس حتى يكرمني قليت تتحلم بس بولا
2: ياه كانت تتحلم بباها كوي والله تسلمة اللي حكم قبط تاكبا تاكبا حكم تقز قبط ما تسلمة ياه
3: أبي حدار أفهم لتحلم هلا أنت بيك مي تسألوني
2: تحلم ما قلنا السؤال من اللي تعبوك مشاكل كله لا دامتم بالامور الدنيا ولا تحلم ولا همم لا نبكرا كله وقرطوط مسكينة من وكي المال
3: يكوب يا حدار الدنيا هو بليت اللي تحلمي هلا حتى امره الا انس بقول تحلم الا انس
2: يا الزاهر من قبل برضو قلوم به تحلم هذا احنا من يبقى اللي تعبوكي
3: انا نوسى ابي حدار اللي ريشاي عانا دي نندي يكون ما يأكدرنا نسوكو كالاسم ما تحسوكو وان بالها ما شيك ندقيسكو قلو حجاب ابو متأكو
2: عجايب عجايب يا كنت سلمى جن فرطت ليكي
3: ابي جن فرطت ليكو جنيت قلت ان دي بهلا
2: ايوه دحن دحن دحن سلمى ولاكي حلم ما بزح دول حلم ان قبا ترفي ما سمعينا ليكي منات سلمى اتفعل اقل بدلع ولا من قبي لو وقت لين تاجد حنت وزن تصبر دقه بتعي ابوكي ان شاء الله ان شاء الله حلم ما دام قدم اللي تات كوبا تحيو
4: السلام عليكم
2: مرحبا عليكم السلام مرحبا يا شاي مرحبا يبا مرحبا
4: يا حدار
2: مرحبا ابو
4: بخير
2: ايبا
4: ما شاء الله
2: سنو علمه
4: يوم نتلقى نحبكم ما شاء الله
2: ابا يبا قدم موت مني مريت ابوا هلو بلو هذا احنا دامت الدنيا دي بنتو يعني حدق اللي قانه وحدق اللي بتاح الله نور يا شاي ولي هذا احنا يوم ما تسلم ولاتنا قانه ما طعم عنه وده بس مع البكيت قانه انا
4: ايه فالك ما بيحضر اولا انا حاكمي تيجي سو انا زي ما تليك يكون زي انتهاجك سو
2: يا ريشاي ريشاي ما شاء الله وتبارك الله انا وانت قدوم دول تقبي دي بسوق ودول دي بقهوة ادم ودي تان نترالي انا مريتي الله تنان تامادي انا برنامج يومتي سالما ولا شغل قانح ما تعلكو واذا قانحكو ما شاء الله وعارفكو شايستيكو وصحكو تلاوكو دحو علو ايه دحو علو ايه زين
4: مرحبا
2: دحو علو ايه
4: لا تبو قدم ده
3: هاب عيال سارة حكاهو
4: انت الله هكذا ناس مش
3: ايه فارشة قلقنا حاس ما اتقوم على الكوي يبين ليك قلقنا حاس ما اتقن على
4: تمني تجوك تيم الله كي قلقنا حانا مطعي
3: تمني تجوك تولي مطعياني ومطعيان من قبيه مرحبا بل
4: كير يا رحبك ان شاء الله اللي كل شغل كرئي ليك دعان

0: يمقى كوتا حركة يساك بم هلا من؟
1: السلام عليكم عدريشة.
0: مرحبا مرحبا حشيت منيت مرحبا بك. عليكم السلام.
1: شنو إعلان؟
0: مرحبا بك.
1: كفو عليك.
0: كفو عليك.
1: مرحبا بك.
0: الحمد لله. مرحبا مرحبا بيا.
1: مرحبا بك.
0: قسي قسي.
1: كفو عليك سلمان.
0: الحمد لله كفو ليكم.
1: الحمد لله.
0: عاد كفو الله.
1: قرم الحمد لله.
0: وبست البكيت تمامي.
1: سبحان الله كفو ليكم.
0: الحمد لله.
1: ريشاي ولدكي.
0: الحمد لله. سنيتكم رينا. كبوني دحلته.
1: لا لا لا اللي بيقلي قسته.
0: ها.
1: بيقلي قسته. سلمى ولدكي.
0: ها.
1: ميت الأولين سمع علينا.
0: بس معك محلته
1: اللي ريشاي قال سال سايد السيد كم قبر ربع نحضر الله سمح
0: انا اللي اتحلم هلا مسل على الكو وهتبقى ما نحضر الله
1: ولا اتحلم هلا
0: هتو يبقى انا بقول اتحلم هلا الا ولا تحتك عبيت افوق دي وروتنا فريت اتنكبا يا اني تهيبان دبيله كل ليليت ربي بل هداي تحلمت ما هلا
1: اكجها كجهرك بريشاي اذا هيك الاند هليكن سال سايد السيد لحظه هلا
0: طوبي كدي يكون حالته صار سيت ليت اقدر اتمر تعلمي هلا صار اسبع ذات ما اقدر هدا الحزه هلا
1: يا عفوك يا عفوك سلس السيد كفو سلمى ولجه
0: كم يبل حالته دور ولا 30 دور ولا 40 ودور ولا 20 نتعلم هلا كل لا لا لي ترى بس كاب ابدا منينا
1: الا لا تم قهفت سلمى ولجه ما لي على ابوي يكون مال مال ابوي اللي تقهف قلت امري اذا انت قلتي ديتو
0: انا منا مكتب لا شريعه ورقتنا شكوى تبقى المصوت
1: اي فالك سلمى ولجه شريعه من سال سايت السيت يتمنعوني بس انت متود مسلك دي ابوك حدار كيسي وقل ابوك حدار من سالك الا ناس دي بقدرته ودق الله قموا يبل
0: لا حالته ما دي ابي حدار انا بدي راسلكو
1: كم بيلك
0: هتو
1: ايوه
0: لحلم بامان قلي دي حق هذا لدور لها رايو انت بس اصبري انت بين نقيسه
1: اسك مدول تصبري حلم الزاهر بدلي
0: ها
1: اتكل اكانم انس السؤال لا
0: يا اخي انت ليك حالته بقى لا مقبت من قبل شاهدك ثبت انت ليكي ابي احد ارق النقيسه
1: سلمى انت ولك شاهدك كفو انا حق يمك اقول لكم فضيعه
0: ايكا ايكا شاهدك انت ليت اهلك حالته
1: انا بنيت حالي يكون دحن وعليه
0: بس ما حتى اجي ليكي

0: كمل مكمل كمل شنو مي
1: مرحبا بك
0: كوت ميك
1: يدعم كاتو افاس فلاس ايكا
0: سمعنا بك كمل الا دائما قليل مدرين
1: كندا ام الروكا قريبه لك تحزين لك انا اعرف القيبيه
0: انت يا مثري نسك
1: انا بكل عجريك
0: عم كمل انا ببلك كاتليكو سلمى من قدامي سالش السيت امر دي تتعلم سمعك وكتلت
1: حتى
0: شيك السوق دق ما حتى كم داقم قولوا العاقل يفهم الدليل بيرين
1: كل ايه
0: انت اما هي من حصاي ومن هدايه ريميل كان
1: فاس
0: اقول لي امتر وين ليكم انتم
1: هيك هسه
0: راح يسالكوا ها
1: ما بيرتك
0: حبه هي تلت الحلم سلام بيرتنيتو فاقتكوه له هي لمس شيك السوق بهلنا الهاما فتشكوها لدقم لمس كداقه من هاي لا داوركو وحبه جيركم
1: خلاص بقى ابو حبه جيركم قريبو
0: ها
1: خلاص قريب الحكا
0: وانتم يعني حتى اللي يدلوا اقل ما امرام قال لي انا لمس المفهوم نصاتكم بتقيسوا لي
1: الله اذا عنده حرقس براه يرقص بلا عرب
0: سبحان الله ممكن تحزن عليك
1: حرقس بقى قال لي بلاك حزن
0: انا حرقس اللي بيهم ورقص اللي بحرقس اللي بديبكم ناسكم انتم تو ايش اللي جماعه فيك يا
1: اقول ولا شيء ثاني واحد عم فلا تمام لا اله الا الله شوف كذا مرقد مدير كان ولا
2: ما شاء الله وتبارك الله يوم ما تبس قلت قال هنا ما تاك بقى سلمى ولا شيء
3: ها ايوه قال قال حكم مسكوا بي حدار
2: هي مي تو ابايكي ابايكا فوق مي بقاك يوم تلقى عسكو فوق النساء وسلمى ولا شيء
3: ابي حضر
2: ها
3: قلت له سوسيتو سوسيتو انا بس اكوي ويسن ليكو
2: الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ابايك اكوي له سلمى ابايك اكوي له يما اي تقهي يما اي تقهي انت صحا ولا وقت وتلهيات ولا قرمتك ها دائما ضحوك انت مامي ها
3: ابي حضر

0: حنا سحا ولو قد جفرنا يقرب نتبأس نتميه نتبأس نطبح ونتبأس نوعل الليل بس
1: إيه الله سلمى ولا شيء عند الأدحادي عن أمور الدنيا بزحت يكوني كراك ولو قرطوطات والليثات قلت بسكم قدر أه؟ لا ليه ميتة لتاتت بوصل ليكم سبحان الله حرا دائما ما ليت ما مات جديدة يعني حلم ما زالت بس يم حلمي لا تبس ميتة لجديدة للكم تتبس الليت أه؟
0: بقى نسل تحلم هلا بلتكم عالكم ما بيحضر ترسع كوما؟
1: يترسع كوا يترسع كوا لكن حلم حلم اندق اترف به الكسب بطعلكو يوم تب اللي تاب ما تتشليك بلي عالكو نطابوك
0: يا يا يا ابي حضار لنا يبدير يكون حلم دي بزاهر بدلا لا نسل الى نتحلم هلا نوصق امركون
1: يا جلا جلا هالكبولي ما افتنينا سلم افتنينا سبحان الله قادر ابتكو في امرك يولي الانسل تتحلم وان
0: أول أسامي هنسمي ولد فلان تحيسن لبل كمن جديد ولا لبل إيكو إيكو إيكو إيكو بس إفالتش ولد فلان لاتي حزيا ولد فلان تحيسني إبترتا إبقرمتان ده لبل كل لالالي تربي لالية بس قدد الله
1: سبحان الله قادر سبحان الله سبحان الله يه جلال جلال كبولاي كل حقام بس يعني التم تكرارو بحلم حرا وكره الله تبايش الموالتش اللي حمامت حمامت عيبو كل نقوت يكون
0: أبي حدار قصاني ريكون دي كون اساميهن وقرمتن لاتو امرتن هليكو ابي حدار الناس سيزنا ترترق لمصني وانا الا ودا من قبل الا بيت حدا كوغرق اجيسكم تامرو نوسم بل لا ما انس من نجلسال اكان اكان لففكم هلا خبر ما تي
1: هلا لا اله الا محمد رسول الله سبحان الله قدر سبحان الله قادر سبحان الله بل سلمى سلمى سلمى ولا كنت اول ابايك من بيته الفقر ها انا هي مقل ايديتو مسلكي اندت لك كو التم حبر انتو هتو
0: أيوة.
1: بس يعني قدام حد قليديكم تسمعين هليكي هاري هنا ابوك سلمى ولا كمان تمر اقن نكرعين قدر كل راسه سمعينا من قبي لكن صوري تكبدت نفس كان تحت ان ني بولون قدر الله
0: بس لحن سنو ديكم ابي حدا سنو ديكم اسئله بولو
1: بس تتحيس يما حروه كره لا تبي ما تعراتو
2: سلمى سنو مرحبا بحالتك فوا عالكي يوم سكاي
0: يوم لا دبي حدار اسك بيت جايس ليكو
2: على حدار قايسه تعلكي
0: انا على حدار قايسه تعلكو
2: انا هي مسلك قلو عم اسك بكسه تعلكو مامي
0: مرحبا بك زي ما كبلنا مس نقيس
2: يا سمعيني صار مولك
0: حالتا
2: على حدار قل مقايسه تعلك
0: على حدار بس حالتا انا من كل ستر اللي بيك على يتيمين تيكون اللي ريشاير اك الا انس ابو ندل تحلم عذاب قبا قلي واكل لقميكو بس قوماتش ابا سمعني بس بس نقيسكو ابو حدار اسلكو
2: أقل مي أصبرك قدامك حلم حلم أنت تطر
0: حالته أنا حودي أصبركو إلا صبر لتبر إيكي هتا صابرتني
2: إلا من قبحك حدار سألت ليكي أنا دي بيت قاش حاد قتل ليكو بلقيستو
0: إيك أباك حالته كمال لا أما تعالك بس كبر مسليه وعلى دي بيت
2: إيك أباك حلي بيه أنا بدير لاتو أصبري قلوة وكد هيبو حاكو بزاهري ريكي هي حتى الشاكل لوك قلي بلك ما تتكالكو ازيد حن
0: حالته انا اكل وقتها بكوريكي حلم ابو الجنن وابزاهر ما اتاكان اكان سيت الحزه كم هلا كبر ما اطي هلا
2: قد احنا مو بهلنا وقنا عترب بالهيبه من كنك لا حقد غفا هي ربك يا لك عدر قدامك
0: امين امين حالته اذا بس كمان لا تبلع لك كبرنا بيته على مسليه
2: اي فالي اي فالي عمل حتى انه مزقكم سلك قلو على تحل
0: خلاص يلا مرحبا
2: مرحبا
0: مرحبا, مرحبا.
1: ما عندما اللي ريشاي إلا سلمى عيالك اللي ريشاي حلم أكوي لتحلم هلا هتبلاك هلي ما تبلو التوزن تلي
3: أنا من أتحلم أمي إشتشي ولا حالتها الدنيا عنديكون أنا سبح حلومي أنا
1: إلات
3: إذا إلا سلمى اللي حلم بس ما وصلت حلمته كم انا يا مسل هذا يديك بابس
1: ملاته
3: ايوه
4: انا يهو حلمي دليكو لكن انا وجود قوت ادم من داقم عدد دم غفو لو ورد البل سالنا على
1: هو
4: ورد عشت انت ورد حقا بيني اللي تكللني واللي تكارفني والعرض تحت اني ترقسي كيه تلفون ما تقينك انا اسكم من النيكون بس تحلم على النيكون اللي تاتوا يسألني
1: بدا ما نوت ريشا يا اخي كم سال اللي قلي بلني يا جماعة الكير انا اتقبي كم سال كبتيني عم كمير ريكا بيلو عم كمير امر انا بيلين وشرف من ذا بيل حلفة ريشا يا ماذا انت

0: موضوعها مشتكو موضوع ثقيل يعني وسني مثل كله اللي رفعك هو بس جاي يسليك سبحان الله
1: بس بس بس بس بس بس بتاتا انا امر هيك لموضوع حماشتك اتكبدو موضوع عبس عبت على كبدا قمي على انا اشتكت على الفراكين اتاكدكم سبحان الله العاقل يا اخي العاقل العاقل بلا شيء غسوقه ما ينوز
2: هاك جلا وهاك جلا يا جماعه الكير يا جماعه الكير اوروتك يعني كطورو ليصو ها انت ايشه هيبا طول رص اور هليكا ربو بلس ديكا يبرب بلس ديكا اترسو طاري توسك طيب وكفصايت تنحكا
0: ايوه ورتاتا انا لك بالهلا من على القدرات كرفعت بهلتو اذا ما كاين من على بورتاتا انا حق رافع ايات امر او ترافيك صبطن او ما هي باريس رهن الصبر انت ما تصورك من على القدرات كصورك من قبي ترافيك مي صبطك له امورته لكن بالي استراك قليل الصبر بان مكرك لنا يا معلم يا حبيبي
3: اب عيال انا الا قليت مزع عشر مرات قاميك وكا انت لكن سمعي يا بيكا فزل الحساب بارك الله فيهم حلم حلم ده قبل اللي ترف من زاهر بالسوكه نزل انا معقبت ليكم من قبل بايك الدم سامحني
4: ابيك لك عفوا لله غلطنا هي انت حتى كرت على بكين لا هو عمل نتعلم سكاب كل اكوكي نتعلم مع القهيه اللي بيها على هذا كنا شيك السوق باي لهلا
5: بورتاتاي امر ليكو وضحانكو سامعين
2: بس بس بس بس بس ما شاء الله وتبارك الله
5: عفوا مني انت مبارك الله
2: لا عفوا لله عفوا لله بس يا جماعه الكير اذا قدم لشي قرمه اسنيكم يبقى اسنيكم اكان حتى لكن قلنا امر ربنا حلم اساس نايف ال صبطو اجي نتحلم هلا قلنا بزعه كمان يعني مش حوت لكن عدد حيلتنا واقلني ديون نقدر اقل لك بقى هلا وين بالهلينا وضحكم وسلامتكم ها
1: شيخ حسون مين فوق لنا قال حكاهم قال لي كمان
0: لا لا من على صدات عم
1: حنقل قامك نتفرر كان
2: Mm-hmm.

أنا عفر بري نم عفر بري عسى هديدقا دابد بكوري أبلي يارقي عرن ككعو أرد دلبو ديدي.

0: شوية
1: أي رغب كان لغة عوت مرأس لازنا برتك يا ريت حنت عند لازلتك بسلاست قوانقاتات مالت فرنسا جرمن إيطاليا استفلا ليو قومات التونن إيروب أويت هاجر سويزرلاندا إذا كنو السوغن ولا استفلا ليو كم زعينت بزحنتي هلوة أو علم كابز تصوعو توم هاجراوي سمي عدزل على الزلو ومربو هلو هسبي حنتا إذا مالتك تفلي لياتهم سي أي هاجراوي سميعتهم أي تنكفو من سي غادريكا بزحنت كم زي هايمونوت مهلاوس نحاد هاجر سمروتو كتنكفو قديت أيكونا كاليت تورا داريت بيت إيل كاليت حتو خيات سعف أب كالاي كينات علم كندي السابات يوم هيو توم سينو ها حمسة شح لا حمسان حموشتان مليون ها حمسان حموشتان شح ما حمسة مليون هاري أبكالاي كينات علم كندي السابات يوم هيو توم سينو بتزنبر كينات مالتيو ها حمسة شح لا حمسان حموشتان مليون ها حمسان حموشتان شح ما حمسة مليون أجوخ قزير لكي حانت عدل سلازغنة حسبها بالكمانسي
2: ها حمسان حموشتان شح
1: أي رغب كيانا اللخي بيتيل مرأس لازغنة نعخون حانت عدلاني راتكي أبكالاي كينات علم كندي سوات يوم هيو توم سينو معتبرني راح توقيك ساب حمسان حموشتان مليون إيدو بيت سحنيرو تهزبي سالساي توالا دارينا موسي كاب مكلغال ودسب أب عالم جميرو ناشحات عمتات ززرقح كساب ممهاز صحفتن ممزقاب زلوك زي مسداش يمدب ها حق أنيا تاريخ لا كدمة تاريخ ها سنتواي ما تاريخ
0: ما تاريخ
1: تهاويخ كان إشتاي موسي أي رغب كيان كم قلقال ودسب أو عالم جميرو ناشحات عمتات ززرقح كساب ممهاز صحفة ممزقاب زلوك زي مسك ادمة تاريخيو زمدب مناتو استيزان لدي كونن صحفة مناي نبرن تتاريخ دجمور اللوغن مسو يدت أساسر ميرو مالتيو رابعي التوالة داريتنا لولي أخي قداماي كينات عالم معاس علت ورحي عمت مهرات تجميرو
3: شحن جعت ميتن عشرة أربعة؟
1: أجري. عمت المهلة رغيب كل غي؟
3: سنة.
1: إسكا. ورحي.
3: سنة.
1: ورحي غيري.
3: لكاتيت.
1: أي رغيب كان؟ حنت عدل على تكي. ورحي تعريفات كلها جوغي
3: سبتمبر مسكرة
1: اي رغب كيان سلسته نتبر رغب كلها قداماي كينات عالم بعلت عسران شمونتان حملش حنش عتبيتن عسرت اربعة تاني وجاميرو تا ورحي غدي رغب كيان بر تنسترفاس لاز رغب كيان سلسته نتبي رغب كلها مالتيو سلزي تنناي مودة تحتوتاتكم تعريفنا نالوا قداماي توارا دارين اباخات مليسا لهو هاتي هاي للسلاسة بوقعي ما أستقلي
0: شهن شعات ميتن سبعان أربعة
1: تعود مولو مرسي شهن شعات ميتن سبعان أربعة هاتي هاي للسلاسة بوقعي تقلي سلازي رغب كان لخا مولو مرسي بيتيل نيم ودات حتو غير كالاين حد النتاون قبائي هزباوي قنبار حارنة إرترا أبي بوتا تخايدو
2: فاح
1: سعي الفاح اي رغب كيانا لخي سكا جوخي قزيل لكي اجوخي
2: مش عن شعاتم نسوان شموتن لتايرو اب اوروتا
1: اي كونن سالسيتين اي موداتا عدل كن هبكينا قزيل كن سلزالات كي تنقل كن ملسي اجوخي فتني
2: كسل انا مالك
1: اي رخبكان تاكزي خاخيلا كالاين حدنتاون غباي حزباوي جنبار حرنت ارترا اب عرار بيت خايدو سالسايت ولا دارينا موسي بريطانيا نقطبا ارترا زعنوتلو مخنيات انتاي نيرو
4: مجمرتا بريطانيا مجزات بريطانيا انا بيرترا قاتقلو ناتورا فحدانبر ن ايرترا رو حيدي كونن اتي بز مسرد دما كاب ايرترا ابغزي بريطانيا ن ايرترا قطبا اندا غودلخ متتر اي مالتي اب ايرترا ز نبر تلفريكاتات وزا نغرات ناي قطبا نغرات لازحت لمتي بسنكتي زكايدو ز نبره كاب ايرترا غحق حكانا موساد تايز بحال مالتي
1: اسكو انا صرا غزيلاتكا منات ات مخنيات ني زبل دلو ات مخنيات اتقول
4: ناتو ربحان ناتو علامان نقبل نقطه بايرترا ازحتي لو مالت
1: كلت نتوي رغيب قال لها موسي بريطانيا نقطه بايرترا زعنوت لو مخنيات بعبيو ايرترا بغطه بارسا كيلا تنبرايت خلني زبل ورا كتنزحت لليونيرا ويون حقي تقبرو تدلس لازنا برتيو توسخا كنت تقطو صنحكا غيرا مالتيو لوليا ناي موداتا تواداداريت ناي موداتا حتو خيا حزباوي جنبار حرنت ايرترا حتو ايرترا بسلاماوي اقباب المفتاح ماس امامة ريفرندم اويجو
3: شحن جاتا ميت سومانيا
1: تعوت ملو ملسي نفعتي لوليا تعمي نفعتي حزباوي جنبار حرنت ايرترا حتو ايرترا بسلاماوي اقباب المفتاح شحن جاتا ميت سومانيا نيو مامنا ريفرندم اويجو مالتيو حراي كبرات خاتاتلتي نايكالاي مدرخ مزازمي ولد الوردي ناس لزلنا حجي استرفنا معدال شلماتي ومسانا تنحو
5: ابزو قطيلنا بلوصات سلس تخوينو مستعوتو وددر تاريخا وفلتت شلمات ناي تابلت كوم اون ناي كبر مداليا كهلوامي سالسي تخوينا زتعوتت تمهاريت بيتي ال تخسته كابكال اي درجة بيت مرتي انبهارا نوزوا سمينا ومبرا تابلت كمون نحاس ميداليا شلمات كالاي كوينو استعوت عوت نغاش كابكال اي درجه بيت مرت باركاس نوزوا سمينا ومبرا تابلت كمون برور ميداليا شلمات قدامي تخوين استعوتت لوليا هينوك كابكال اي درجة سماعتات نوزوبا دوبا مبرا تابلت كمون ورق مداليا شلمات يغني لنا كبور جنرال فليب اوسول ليوانس تغلال حلق استاف منستر مكلخال

المشاهدون الأكارم، سعدتم مساء أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. أعضاء الدفعة 39 للخدمة الوطنية يستهلون عامهم الأكاديمي في ساوة. انطلاق مسابقات ثقافية بين 16 مديريات الإقليم الأوسط.

تكريم الطلاب المتفوقين في الامتحان الوطني بمدرسة سمعتات الثانوية. 11 قتيلا و 19 جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. رئيس كوريا الجنوبية يقترح إجراء محادثات مع بيونغ يانغ. وفيضانات مدمرة تجتاح إنديانا وسقوط قتلى وإجلاء المئات. أهلا بكم. بدأ أعضاء الدفعة 39 للخدمة الوطنية الذين وصلوا إلى ساوة من مختلف المدارس الثانوية في أنحاء البلاد لاستكمال تعليمهم الصف 12 وأداء واجبهم الوطني عامهم الأكاديمي رسميا. وجاء افتتاح العام الأكاديمي 2026-2027 اليوم 16 من أغسطس في مدرسة وارسايك ألو الثانوية بمدينة ساوة، حيث قدم مدير المدرسة الأستاذ رؤسام قبرهيوت شرحا حول القوانين واللوائح المنظمة للحياة المدرسية، داعيا الطلاب إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لهم والعمل بجد واجتهاد. وأوضح مدير المدرسة أن عدد الطلاب لهذا العام ارتفع بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أن المدرسة ومركز تدريب الخدمة الوطنية أكملا الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب وضمان سير العمليات التعليمية. وخلال فترة إقامتهم في ساوة لمدة عام، يتلقى الطلاب إلى جانب التعليم الأكاديمي المنتظم برامج وأنشطة رياضية وثقافية ومسابقات في المعلومات العامة ومناظرات وخطابة وبرامج لتمكين الفتيات وندوات تحفيزية وبرامج ترفيهية إلى جانب أنشطة إنتاجية. وأكد عدد من الطلاب أن التوجيهات والنصائح التي يتلقونها بصورة دورية تسهم في تعزيز معارفهم ومساعدتهم على تبني الاتجاه الصحيح، مشيرين إلى أهمية التعرف مبكرا على أوجه القصور والتحديات التي قد تواجه عملية التعليم والتعلم والعمل على معالجتها. انطلقت يوم أمس 15 من أغسطس مسابقة ثقافية نظمتها مفوضية الثقافة والريادة بالإقليم الأوسط تجري بين 16 إدارة مديريات الإقليم. وتهدف هذه المسابقة التي تقام للمرة الثانية هذا العام إلى اكتشاف مواهب فنية متميزة من خلال توفير منصة للشباب لاختبار قدراتهم الفنية وتنمية مهاراتهم. وذكر رئيس قسم الثقافة في إدارة الثقافة والريادة بالإقليم الأوسط السيد سراج محمود أن الهدف هو تدريب فنانين الشباب الجدد ومتميزين، وقال إنه سيتم تنظيم برنامج تدريبي للمشاركين الذين تم اختيارهم في المسابقة في مجالهم المختار. وأوضحت مديرة مديرية أربعة أسمر السيدة ألقانشتكو أن البرنامج يلعب دورا هاما في الحفاظ على الثقافة والقيم ونقلها للأجيال القادمة، داعية للدفع به قدما انطلاقا من أهميته الكبيرة. وتشارك كل مديرية 6 أغاني معاد تسجيلها و3 أغاني جديدة بالإضافة إلى نشيدين و3 قصائد وقصة قصيرة واحدة بجميع لغات البلاد. وأفاد التقرير أن المسابقة الثقافية ستستمر حتى 27 من أغسطس الجاري. تم التأكيد على ارتفاع عدد المؤسسات التعليمية في مديرية كرن بنسبة 16% في ظل الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة والمجتمع لتطوير قطاع التعليم وتعزيز فرص الحصول على التعليم. جاء ذلك خلال تقييم العام الأكاديمي 2025-2026 الذي عقد في 14 من أغسطس تحت شعار بانضباط أعلى نعمل لإنتاجية أكبر، حيث أوضح التقييم أن عدد المؤسسات التعليمية ارتفع من 68 مؤسسة في العام الدراسي 2024-2025 إلى 79 مؤسسة خلال العام الدراسي الحالي. وأكد مسؤول المؤسسات التعليمية الأستاذ يوسف عباس اللاسي أن الهدف الأساسي للمؤسسات التعليمية يتمثل في بناء جيل متميز ومتكامل، مشيرا إلى أهمية قيام المعلمين وجميع العاملين في قطاع التعليم بمهامهم بكفاءة وفقا للسياسات والتوجيهات المعتمدة. وأوضح أن التقييم يهدف إلى تعزيز المكاسب التي تحققت خلال العام الماضي، إلى جانب تحديد التحديات القائمة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بذلك بما يسهم في تحقيق نتائج تعليمية أفضل.

من جانبه أشاد مسؤول فرع التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل بالنتائج المسجلة في المديرية، داعيا إلى الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية والمادية والزمنية بهدف الارتقاء بجودة التعليم. وفي ختام التقييم أكدت ممثلة إدارة مدينة كرن السيدة لاتا نوغوس أبرهام أن تطوير جودة التعليم مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق المعلمين والمدارس وحدهم، مشددة على ضرورة تعزيز دور المجتمع ومختلف الجهات ذات الصلة، ومؤكدة استعداد إدارة المدينة لتقديم الدعم اللازم لجهود تطوير قطاع التعليم. كرمت مدرسة سمأتت الثانوية في العاصمة أسمر 120 من طلابها أعضاء الدفعة 38 للخدمة الوطنية الذين حققوا نتائج متميزة في الامتحان الوطني النهائي للعام الدراسي 2025-2026 بحصولهم على درجات تراوحت بين 3 و4 نقاط. وجاء ذلك خلال مراسم أقيمت اليوم 16 من أغسطس، حيث أوضح مدير المدرسة الأستاذ سلمون كيداني أن من بين الطلاب المكرمين 42 طالبا حصلوا على الدرجة الكاملة وهي 4 نقاط، وأشار إلى أن المدرسة قدمت للامتحان الوطني 584 طالبا بلغت نسبة الناجحين منهم 53.3%. من جانبه هنأ رئيس لجنة أولياء الأمور الطلاب المكرمين ومعلميهم وأسرهم على هذا الإنجاز، داعيا الطلاب إلى إعادة ترتيب أولوياتهم والاستعداد بجدية للمرحلة التعليمية المقبلة التي تتميز بمتطلبات ومسؤوليات جديدة. بدوره حث مسؤول الإدارة والمالية في فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ مسفن ولد السلاسي الطلاب الناجحين، حثهم على استثمار وقتهم بصورة جيدة والعمل على تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية. دعا مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسبة السيد أزازي برختاب الشباب إلى الاستفادة بصورة فاعلة من الموارد والفرص المتاحة في مناطقهم، بما يسهم في تعزيز إنتاجيتهم وتوسيع إسهاماتهم في المجتمع والدولة. جاء ذلك خلال اجتماع عقد على مستوى إقليم عنسبة في مدينة كرن يوم 14 من أغسطس، حيث أوضح السيد أزازي أن الشباب يتقاسمون تطلعات مشتركة تقوم على السلام والتنمية والتقدم، مشيرا إلى أن العمل يتواصل في البلاد لترسيخ هذه القيم وتعزيزها باعتبارها جزءا من الهوية الوطنية. وأكد أن الاهتمام بالشباب يعني الاهتمام بمستقبل البلاد والشعب باعتبارهم ورثة المسيرة الوطنية، داعيا إياهم إلى الاطلاع بدورهم القيادي بكفاءتهم وتحمل مسؤولياتهم في خدمة المجتمع والوطن. وخلال الاجتماع قدم شرح موسع حول الأنشطة التي نفذت بهدف رفع وعي الشباب وتعزيز مشاركتهم، إلى جانب استعراض إن أثر هذه الأنشطة في تنمية قدراتهم ودورهم في المجتمع. من جانبهما أوضح مسؤول فرع كونفدرالية العمال في إقليم عنسبة السيد أتوبرهان قبرات ومسؤول الشؤون السياسية للجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة السيد ملؤ تصفى مريم أن العمل يجري بصورة جادة من أجل بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية وتمكينهم من الاستفادة من مختلف الفرص والموارد المتاحة. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. استهدفت مسيرة إسرائيلية أطراف بلدة المنصوري في جنوب لبنان في ظل موجة من القرارات الإسرائيلية التي أوقعت 11 قتيلا و19 جريحا وفق السلطات اللبنانية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة على أطراف بلدة المنصوري الجنوبية من دون أن تورد على الفور معلومات عن سقوط ضحايا أو حجم الأضرار الناجمة عن الضربة. بالتزامن، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة الإجمالية للقارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق لبنانية إلى 11 قتيلا و19 جريحا. وتأتي التطورات الميدانية وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله واستمرار الضربات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان. وفي وقت سابق قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن إسرائيل تريد محادثة أكثر جدية مع لبنان بوساطة أمريكية. اقترح رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ فتح باب

محادثات مع كوريا الشمالية بهدف وضع حد رسمي للحرب الكورية، في وقت تعمل فيه بيونغ يانغ على تعزيز علاقاتها مع روسيا وترسيخ مكانتها كقوة نووية. ولا تزال الكوريتان من الناحية التقنية في حالة حرب، فالحرب الكورية التي اندلعت عام 1950 واستمرت أكثر من 3 سنوات لم تنهى بمعاهدة سلام رسمية، بل توقفت بموجب اتفاقية هدنة وقعت سنة 1953. ودعوة لي إلى استبدال ما وصفه بنظام الهدنة غير المستقر بنظام سلام دائم إذا ما تحولت فعليا إلى مفاوضات جادة تعني الانتقال من مجرد وقف الأعمال القتالية القائم منذ 7 عقود إلى ترتيبات سياسية وأمنية جديدة تنهي حالة الحرب رسميا وتضع إطارا ثابتا لإدارة العلاقات والأمن في شبه الجزيرة الكورية. وشدد الرئيس الكوري الجنوبي على أن بلاده ستطلع بدورها بوصفها صانعة للسلام وطرفا فاعلا في إرساء علاقات مستقرة داخل شبه الجزيرة الكورية. لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء عواصف شديدة وفيضانات تضرب ولاية إنديانا الأمريكية، في حين تحولت العاصفة المدارية لالا إلى إعصار من الفئة الأولى مع اقترابها من جزيرة هاواي الكبرى. وذكر مركز عمليات الطوارئ في إنديانا أن بين الضحايا طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات و3 نساء ورجلين، مشيرا إلى تسجيل الوفيات في عدد من مقاطعات الولاية. وأفادت وسائل إعلام محلية بإنقاذ 10 الأشخاص من مناطق غمرتها المياه وإجلاء المئات من منازلهم، في حين قال حاكم إنديانا مايك براون إن العاصفة صاحبها هبوب رياح عاتية شبيهة بنشاط العاصير. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن سرعة الرياح القصوى المصاحبة للالا بلغت نحو 120 كيلومترا في الساعة، وذلك وسط توقعات برياح عاتية وأمطار غزيرة وتحذيرات من أمواج خطيرة وفيضانات. قال وزير النفط العراقي باسم خضير إن العراق صدر في أغسطس الجاري 2 مليون برميل يوميا، وهو المستوى الأعلى منذ بدء حرب الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز الذي كان تمر عبره معظم صادرات بغداد النفطية. وقال المسؤول: ويعتمد العراق إلى حد كبير على العملات الأجنبية الناتجة عن مبيعات النفط لتمويل الواردات وتحقيق استقرار الدينار ورفع رواتب موظفي الحكومة والقطاع العام والمتقاعدين، وهم يشكلون نحو 20% من السكان الذين يزيد عددهم على 46 مليون. ويسعى العراق إلى تنويع موارده الاقتصادية. وقال المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح لوكالة الأنباء العراقية إن بغداد تريد رفع الإيرادات غير النفطية من 10% إلى 45% في الموازنة العامة بحلول عام 2037. ختاما لنشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان، إليكم أبرز ما جاء فيها. أعضاء الدفعة 39 للخدمة الوطنية يستهلون عامهم الأكاديمي في سوا. انطلاق مسابقات ثقافية بين 16 مديريات الإقليم الأوسط. تكريم الطلاب المتفوقين في الامتحان الوطني بمدرسة سمعتات الثانوية. 11 قتيلا و19 جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. رئيس كوريا الجنوبية يقترح إجراء محادثات مع بيونغ يانغ. وفيضانات مدمرة تجتاح إنديانا وسقوط قتلى وإجلاء المئات. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: سحر زادي وما زيادة ما يتراخي بنا لنا في طوال تخذت تلتي مر فيارنا ما هو ميت السمار واتزين حكم ما تشم دلي دلي نعاهم تخون تنبغ تزيما مجمرتنا يسنبتي اللي غريبة لكم كل شعكة حقو سيلاندا إلهم قيل اختب لنا تزينها كل شعب مبزح توسب كتشنا نرئو تشجيرو كحزن ويكبك زغونا نقر مالتي عب تنبغ كنتات زي اللسب كومو خون خيري ولا كان نخم زعدو منا كنت تهلو مالتي كنت انا كنحزن ويزغون الدز زي بالسمعيتات كفطر لنا زغونو كنت ولا يقاطمنا تقلادي منا كنقبر زلنا مفتاح ندل لنا دهر مفتاح نرغبلو زين خل ويك اخن لوطو زين خل نغر ندحر كاينو كن تقبلنا سكم يغيرنا حقوسات كنكون لنا كنفلط علينا مالتي مغنياتو مبزحت اسب كحقوس كدل خلو كبي مخم صي مخم زندي خينا انا خمي غير حقوس سبل كن كل شيء حقوس كبره كنا نرهبه طبعا داغي كنا نغزو ويكا هو صاغر قال لي كنا نمصو ويكا بطقانا زلو محاسس ناغره بحفشاس كبوصا يا خاب نفسنا وصاسي حقوس متصاي كدني حقوس كنفطر نخل سبات تو مجمتا قدامو صفاسي نحناينا لذا انا نفسي حقوس تنحرك خون كيناسي كوشتي تمصالو حقوس مالتي بز مغنيات كان دهر نحنا حقوسات كنا بانا استلع على خاطر ما فكوابينا زلو سدراويتنا ديوم محاسسنا ديوم كلو سباتكا كابانا السلعة بقانا تدريخم حقوصات كنقبرهم مالنا مالتي إذا أنا لومي مخرنا يفيرنا مباركس بزعوازة حقوص كنت أخبركو زلات الناس مبت كاني بحقوص دستي لنا أب طبو أهوهو كينا جميرنا يخنكون كاتسفا قبر طبو مباركس كابز بمغزعلك أنا بتقوباتي أخبركو لو معانت بتقوباتك بزعوا منتاي كتمهرنا بزعوا منتاي قلة قلة فتينا قال انا غير كتب لنا حبيرنا نكته تليفون بط تلقي من الطوبات قبلكم يسنى مثلا
1: بيت تمرتينا في اكي ورسايت حنت اهلي جزيز متكي دعمو تايت راوستي حزاز مال على سك فتوت بيت تمرتي دعمنا في لك كوام مهان كمي لهم فتودك بيت تمرتي كلهم كل جزيز كلكم دانا فاكم اعتذرلهم سلام تانت انا نهاب عرفت مستعج الخ نتصاوت عامنا نبل انا خنس راسه كيتفلت انا تاعك تحت ساعه تسرعنا نعطنا كلن كفلتات ناف كفلنا نعطو كلنا تحبسنا سدينا نكتاتنا كل تمرتنا ايافلنا نسرح تقدسنا امهرنا رمانانا كلنا في الداسية مساهلين قزانا نقسكس كلنا تمهرو اندابنا حقوس حقوس قزيك اربينا بهاي كنلس نافيق كلهم انتغلتين حقوس
2: كبالي عكساتي كتصوت كعندر فنترق كبال كربش كعقرقر مساكت الصوالاتكم بار بركة تماهيرا مسعبهو عابي مسقو باسكو مي ارترا كزيريلا كنسوت تغزو طبيهم لزبالا موخاني اي فلت الميرا سبابا يتسفى زندرا كومو تغينو ساقام يلان سقط رايبالو نابي عصابلو تماهيرا تماهيرا تماهيرا كارزك صعصا ماي دقري تصغيرة التسمي أطريرة أأموري سحيلة شعو مي إرتراز دفع انتلو شاموت إيه وطي إيه تنبركخ يزولو تنبركخ فرق رايبولو تساقم يلا سريحة سريحة هبتام سكونكو شعو إرتراوي كولو أبلعلي يهلو أبتحتي يهلو نلناتو متصوت بامبولا

0: فايدة غدا أنت أنت قد ركب مشات نادا في كالنا تمس أركبكو حانتا يبركاني
1: حمد إغري كاي نقفكو نزعفي كاي كمسكو نابخاب بلن كمت قلاب عفافي ترخيبو دانا قلن بيزخا
0: نعايا بزي نفسا باللعز خوينة قز حساتي خاص عفافي تسوات رايكا
1: أي فالو سلندش حوي المسال استي ملافن تقان جابع راي حاتي تيس نقر قلاؤو مهابونو زي ترفع عطاي مصاطي عسنهي مني
0: مخي
1: وا عبتو قرات قبل خلصة قالو بيلا بعراي وسيلالوس كحارسن كلخو باتمحرشا قرب قدي سنكفاب بيلايو حجي عدو عيل كالي بيلو تمحطين

0: Selendiş. Оо, Селендиш.
1: Тайрагай букумата. Бигяхат хамта сминтел ولا علاتو.
2: حوي تاوغيد ولو. اي كالن. كما عرفنا امبر
1: سكي. نعجوخ. عجوخ. ماني خاصك ما يطمني. كنا كنا حركة بلاك عيج دحان ديو اي دحانن عارفنا خنو علالنا تتع عين وزل لحمام كا بقليل وزلك قاي مسلن ستي وزل من حانيت نقوزيو ابراخو حاليخو من كيسي قاسي قولو بوحدو بوحدو حدا معالتي
3: من قد دخلت معالتي ناتك وعايزنا تعريف الناس اللي خاتنا العالم اب كلاتنا ما قارحينا غنقتلينا
4: وزو حمومك
3: كمن لاسي دخو من حموم كنساي اما قد دينا غنبلي وتغسالي يزو على حزو ملس اب تسقيرنا يا زحلفنا دم عارفهم حدرو كباو قسبي لهم
4: انت انت تسوا يا خات تسمع الناس عليك
3: زازلكوا
4: ما قد سلازنا وحد خام كحيلنا سان عرفنا وعلنا مخات عبر اسم حدنا نخلط يوم مقدافنا خي أكل شخم مدربنا خنصوري كالنا دو
3: هاي كالن انت الكال انا بلو استرفنا نلول
4: وزيس هاي قبرن هاي قبرن كمتو اقواد حاوز قبرن دخوين
3: انت ايزو خونا اقواد حاويزي
4: قرو خوين وحاوا اقويد سي نا تخخ مخ مسبلو نوتو عنج ايت ببباو تيو خدر بيو خلو زرعي لبام سباي انت انت تكبر لك مسلو من كاسل زابي ندربي له وبلو انت عشا ززت خخ انت دربي خيرا انت حشك خترف بولوي بحال
3: عذر كوزريزي نابسان كازن زيبت صحالولو
2: اتم سبت مملاس حشنا بعنت بو طوتن ميراي كندزي قلت تاع تاع كندزي هلخلخ خمس زقات من انت زفلت اي منقلكون نسوغم كيدو ناي نحنا خدم اللس كيدو

0: سلام، اسمرت بقصوت عربيات كره.
1: مرحبا سني.
0: ها عربات بعدها دوريات هلا صالح؟
2: دوريات بس كله جاهز.
0: انت وادم مسلو تصانو
3: انا وتدم ممكن تبلكم سلطه امر خليك دبو طرق تبل انا وانت قدم الله
4: حبيبنا انا وانت قبينك ليتن سمعتني انت حلو ودي وديك حتى عمل حتى عمل
5: السلام اقول لكم ادم بلي
6: الحمد لله
5: اللي كان منا فاجي يسمونه شبيبه بيك مقك ادم ما شاء الله خيارات قدم كل قدم حري وكري

0: خلاص ازغاشاي بك حرن يوم ست سديب حرن تكابر خلاص دحنا امس
1: خلاص انا
2: يوم هي ميتو بقرر من هيرره العربيت عم تشاجر يا قيس
1: اورط عافي صعنا ما قبو وقدامي اللي رايهم حب عملها لهم
0: فازي والله دي بلا هلا تعب وجهي مبارك له فقره لابوني ما تاكل ليكو
3: يوم ابل على ليكو حالت اللي تعمانين من تبلين حبل وسقلك عالك
4: وي حبل كفاله محيه ابايك حبل لسقلك

0: سلام هجي
1: مرحبا انا مصطفى تعطب
0: هيا مصطفى
1: كفو عنك
0: نعم
2: اليوم ابل على اللي اكو حالات اللي تعمانين من تبليني حبل وسقى لك عالك
1: وي حبل كفو على محوية ابايك حبل لسكال كنا يتيبلني وحرق لقاسك مقاقه كنا تبهدلك تصبطوكم قبل
2: يا اخي دي بكمسين هاي موتنا نقرقروا على معلنا لكل سنين ودنينا دنانا عافش كل الناس امنينا مخازننا براق وطرفوه
1: صدقتكم لقبا اسوا عافشتو لدي بعربت علات مبعد
2: مخازننا يا شعب كاري يوم العلنا عافشتو تنباك وجاز واسمنتي وعسير يوم قالوا بعافش كل الناس أم
1: لا إله إلا الله لحنتو إذا أنت عارف حره هي ناسا نار روحتكم طرفتكم روحتكم تنبر لعبت إذا نكلمي أديك أوجر كحتة نكا
0: لا يوم ربي لا تمنى
2: أنت لازم بنا نست
1: ما أنت أخوي تتكبتها
2: هتقول كل جماعة تهاجر هانت كبتة علم يوم عامت بجماله وبحطو سكاب على بكة
1: حساي أبوهم وبربي كون نبر ليكا وحرق لهم يتركب قتل شوارع تنقواقا وهليكا
2: أسي ربي لها باكي هلو جمال متسكا أيوة أزت مركز بوليس ليكو حقوق لا ساعات شان دا ستيكا متعصبت بولا ميلو أنا قلمت أكا يقدرني عمر قسلت عمر قلمت أكا يلا
0: أفتحه
2: هلا حاضر حاضر
1: ألم بوليس بيلكا
2: ها بوليس بي لا لا عمر قلمت أكا تبيلو
1: ألم متراكبك الليل متقبل ليكا أزي حضر اللي بيلكا هكي أكو فتت رسعة حقو يتقدر ما تعب ليكو فيتو بلو
2: يا أخي أنا تعب ليكو حقو بيلو يلف منيني هذا طب القليب لني ده هذا مركز بوليس اللي يكون نبي لكم من الدنقو تحيز به
1: طيب قيس ليكا نعلى اول من عند ستيكا قيس
0: فرش فقش فقل يا ابن البديل حفونا لا تبيني لما تقول ستيكو مامي
1: يا اخي قل مش راكم وديكا الا جبلت من صاد كريت غير ليك ولا مين
2: هلو عمر
3: مرحبا
2: لا انا عمر جمال ما تصير لاني قندع لازم تود اسئلك
3: ايوه
2: عربيتني شنو تصبتك قد قيسوت والجمال دي بقندع تصبرك الله اذا تقول سلام ليك وش فقني لكم ثاني مفتح قابك اشفق
3: خلاص

0: ديكها
1: مدول انت بشا او حموية انت خجل منك
0: الله سميرة حم بس تم لخجل منه ولمي
1: انا ما امركو
0: الله يا اخ ما امركو تلكيني هجي ابوك ابكير ما اتفاقت انا مثلك
1: ما اتفاقتك
0: انا ريقي مسدرة حلويت وشاش قزيف وقميش ومورج عقنا وتكت وسيف دي بيدين دو ديكو ريقي صلوا على المصطفى صلوا على آله وصحبه بالوفاء صلوا على المصطفى على آله وصحبه والوفاء ده بالريقي الله يا أخ
1: إن شاء الله مراد قلقت منك
0: ميتو وانت يا مراد كي يكون ولا
1: سلام از دیپ دراستنا لینا ل حقیقت لک فیکا
0: الله حبت دالیت لیکنی سمیرا من لامع الان وانتیت امرنا ریکی لشام کی دی بلی بی اندل عب اندل عب بسبت کی سلات كله كله بلا تحلم لیکو سمیرا میتو امانی کو لمی ولا حسل لیکو
1: ابانکاتو لمنا کلیتنا مسلل
0: طيب اهو مشاعر کی شرح قلین فتيكا انبلكا قل انبري قدرني من كلفنتين قلبوني قلب ببلينا عليك الله
1: يا عم قاكا قل الا من بالك خلاص كفيكا
0: الله سمير يا اخ ميتو تنبيلكي هجيك يلا وقال لي هلا تمتم صفقتنا ها
1: تاجك لينا انا
0: تاجك لكي لا لا انت تاجك لكي حلايق الاسماء اكيد الا حلايق قل كي تسألني لازم يعني
2: كني وديني شام كيتو يدليك كبودا شام

0: والله بارك الله فيك السلوبة. انت لو دي كاي من ودي قال له كل تعبات وقايلة على دمي كله يسامني.
1: كذا مكينات كاي الليت افيتها بتصحنا
0: مكيناتنا شحنت الليت لسه على العافيش كوري مني هلاني
1: كدحن شحنت تتمي قدام حقلكم لك الرجلكم ولا نوسكم حزيكم.
0: لا لا جمال ما فتحنا لا مخزن ابديو فجر حق ركبنا ونسبروت
2: تاكسي ننسى
1: ابياتنا تاكسي تقيسون
0: كنترات نقيس.
1: دحن انت عارف انا بلا لقيت قليقيستو
0: بيت كنا يبات تحكي يا قبلني لازم بيتك قاعد تحكي بيه
1: كحر انت ما بصحتي تحزيني اذا لكن اسك لو هي دكان تدسم ما بصحني من هي انه شقيس مشكله الاول
0: خلاص لا من ودي هنا قالت لي

0: አስመራ ከመደና ተሰል
1: ሰላም አለይኩም።
2: مرحبا عليكم السلام. ما حال انا صارحكم؟
1: اول انا صارح نبو وانا ما تيك ولا ما تيكيني
2: انا ما جمار البلد معهم بل اما انا ما نقبق انت علينا البلد
1: هيا اذا حدا ركبامون عنا بجمالي يسالناهم ديكو
2: مدو انا زادرة؟
1: ايوه اذا حدا رك
2: وانا ازل تليفوني من قافتهم اللي بقنت عليكم بيلين
1: لا لا ازاي بطار ننقيس ركبامو عنا التشارع عمته لا لا لا يمكن ابقى اسرق بول قبل
2: مستحيل اسمراند على زقندع القوي انتم الا مقاشون لهم من ما لا انا جمالها بن من بالكو دول سكب له ودول مو ودل لنا على الا سبب سبب تحني كوني
1: لا لا مره شافق على اسرق بول صار حزاته امور يكون
2: دم ده الا قال لا ماني اتفقكم من قبل كثير انا حاجر اللي يبقى كوز
1: دحن دحن فجر بالراحه قبل يوم عمته زي تشغلين
2: الا بس قليل دم اللي هي اللي عمانية تبقركم لقد بدير حاجر ليه داكوز
1: على أسلحة من المياه عمد
3: يا أخي من سيبت أنا من اتسالي تعرف عليك أمه
4: ما تتكبتك
3: هلو حاجر حجي
2: أيا كان ليك
3: أيوة أذا ما تاكو أذا تيكو أسمره
2: دحان كل دمنا أذا حاضر دي بعيد عن ليك بس أسلالي
3: خلاص دحين فجر الصبح قمت اكيد من كرم تاقه
2: اسمعني لينا انتم مسا بنتم كنا لينا متكرمكم اسمعني العربية فجر الصبح سلمنيتها انتم مسا دحين انتم عيلة حتى دي بدنا كريكوني يرينا كتبوا الوليد
3: خلاص دحين فجر الصبح قمت اكيد من كرم تاقه
2: انتم دحنكم يلحقكم كل حد انت عز العربية عارفش من بدي عارفش انك كريكوني الفجر دي بقى في حشه بقدر لي سمعني ليك
3: سنه دحمي
2: كساره
3: اه
2: كساره بحال انتم شركة مطار مش بدير بقارة الزاوة وبرخيص تعزب ما حاز النص مسلكم مش هكبير
4: اوف
3: رح رح رح رح بيت كسارة
5: انت سفين ما في نتكا ايه اسمي
2: لبقى ترام يليكو ما يمعلق الشونيت والحسون دي كافيهم اسمارا انت لو قندع لينا البلوني
5: كذا حد اسمي مزا بدير شغلهم ما تحابعكم سلطين انت امرها بكيان دي ما تتعسيد ليه اذا نو سكيتا كم وقت قتلتني فيني في تيبل
2: كان عارفين من بعد الحضانه دي
5: ثلاثه من بعد ما بنستروا قلت لك بروكو لا تمن انت ابينك كل اصل وقت عزل لك
2: كان عارفين انا بعلتها هو كده انا مين تحبابا
5: انت شغلهم كنت رواندا وسرق كم سالته دي بتامري هذا قد ابن بلاكي ما لازم تجا فين ذا بيلك اتيك الله
2: يكرم لك كم بعد هي تريد
5: نعم سكرين
2: Hmm.

0: No.
1: هلا سمعني يا ألم
0: وتفا اشغل شوية بتاع
1: ما تصفى زمارك هتكري هو العمر ماكينة بيت حلف ببلو
0: عمر ماكينة كربت وانا انا قدمت اكل بالعب
1: هذا يا احمد صمسي تدينا خلاص هذا ما تصفى خلاص بيت انا بس
0: خلاص كويس
1: يلا تشاو تشاو.

0: السلام عليكم.
1: مرحبا عليك.
0: كيف حالك؟
1: سالم.
0: وطبخناك.
1: السلام.
0: الحمد لله.
1: عفش
0: كبت كود؟ لا عفش كبت كودي بمخزن عادي. والحساب هي مثل كم موضوع سنكون.
1: خلاص سنو هذيك.
0: خلاص
1: افترك عريني.
0: يلا خلاص تمام.
1: مرحبا.
0: انا جات. مباركي. تحفز لي كمان.
2: لازم.
0: خلاص مسيم يوم قلت درسك.
2: لا لا يوم مثل سميرة موعد وايد قلت لك هتا تدرسني.
0: اها زي دي بسميرة قبلكي.
2: حركة؟
0: اسقل ما حرق لك. قيسي قيسي دحين امك عريت. مع السلامة.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أبويا نافع.
1: مرحبا سالم.
0: سلم ويان.
1: هد ميكم.
0: هم ميكم.
1: بكيتا.
0: أخباركم.
1: أحبي أي بعد تحت الله.
0: قول ليكم أبويا نافع.
1: الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله وتبارك الله. سلم لنا طيبوك.
0: سلام. عافيتكم قول ليكم.
1: سلم لنا الحمد لله.
0: ما شاء الله وتبارك الله. ها بيت جديد ولا وأزمرة؟
1: ما شاء الله وتبارك الله. الجديد سكاب وسكاب سنه لنا الحمد لله عمرك طول لقبال ثم كلكم عمركم طول لقبال يا رب ان شاء الله من ربك وبلا لواديكم قلنا طيب
0: ابشر ابشر ده لا تحزوا قلنا اصلونا احنا نوصنا نوديكم لكم انتم بس يتشاغلوا
1: من انقسكم منين حتى الانقسام بربوبكم حتى السلام لنا الحمد لله يا رب العالمين يا رب عمر طول ورزق واسع لكم ان شاء الله
0: امين امين أبي نافع أنا يوم أبا ماتكم الليكو تاريخ عدنا وشعبنا وبخصوص تاريخكم ولو بتداقموا قلنا ماتكم الليكو
1: باو تاريخ أبوك نافع منافع كتاي أبوك تاريخ موت وقتل وتاريخ زمات وبدا منافعك حد ما ينفعك قلامة سمعوا اذنوا قبل أتديو كم بل تاريخ أبوك نافع تاريخ بقندليكو
0: لا لا لا لكم سولو يتبلاو بي نافع احنا انبل قلونا حزه لينا تاريخ طافح ونعر قلبو ينفع وحرا انا زي بحس وده ليكو شرب استعمار للبل بحس ازي قلة داقمو قلنا بي نافع اللي دقمكم نفعنا قلنا بحسنا هنا
1: قلة قوضة اتراقت كنا وقوال يه انا تعيلتو قمهوت ولودانا
0: ايوه
1: عيلتو قمهوت انه ندد أمر يوم من عصر سما 20 سنة تعالى وحري ثاني لطول القحتيلاي التي من ريم من مكاين اللي تكرروا السيد حتى ريته وقاستك قل لحد السنة عيلة الجمهور ما شاء الله تبارك الله توكد هي ايه التجارة بنا تعالى مكازنا ملو وكيرا واسع وهي تثبت ما شاء الله تبارك الله ناست ما منهم على تلبو بول سكر زي فينو لببس شعريات اللي رب الخلق ايودي الدنيا باللعوة ستة كل عرادتها كنك مدينة سنة يوم لتترايها لي واما تهملت انت ابك ليلة تبعت كردانة وساد طلق اوتها قدام اتحد ولا طبيعات ندد وقدام ميت وقلب تلق للقاتل وقلب سانجار والحمد لله بكيتر احنا هنا برب الابيانة ترفع السبت على احنا وقال انفار قوارينا يكب سعي امدن واند انسع عنا التقبي حجة عقبق الساسي تركب قوم ما التنكرة تودي وحقوها

حقوها الأبرياء لما اتت على الديبة كان حنا ولا أنفار لأبوارنا متأنا وحوطة بلسنا ديبة ومن أبيا لندد على سيفة ومستينس أنا وأنا وأبوي بسك سودان بقاسنا أبلاك اللي تتاريك أبوك أنا اللهم رحمه.

فاغفر لهم وسامحهم ونجيهم وسكنهم في فسح جنات النعيم مع الشهداء والصديقين. لا تحرمنا من اجرهم ولا تفتنا من بعدهم. ارحم برحمتك الابرار واعطيهم ذل من ذل الرحمه ونجيهم من عذاب القبر. فاتح. دليلنا. إذا تاريخ أبوك نافع.

0: Adam! Han mı senin nefes?
1: من؟
0: يا أخي ناثر، أنت فل بابي بيرقى يسمع ولا أنت؟
2: قوي زي ما طبعه
0: يا أخي فتحنا فهم بطلينا

0: አንተ ማይሰራው ማለት ነው።
1: ማንተ
0: الصباح مسلا اسوز بلمصاتي بيلك ولا سكرام هيك
1: لا على كيف سكر من فجر من هيك
2: وكاكا وفاكا فجر سلاك
1: هاجر عتك على بيت تاع قدام يا كروات على بيت حبست
0: هاجر بقول لك ايه زمنا انا اغلف ماتو كل عن بقول ابون قبل ما كسبت حزوق بلا حركات ودي بس انت ما توديني مسلك ماكينتها زبطتك من ليل قلت امر على بره كل الماكينات كلها معي هناك كنت على اللي بلاط وضحنك
1: كلام انه بالله سمعنا مسلكه ما بوديش نفلنا غنا مصاغلات حزلك
0: بقى ان فسمعنا ندي فتي مين سمعك
3: يا سلام ام بينا فعلا امبل الا نحزه لي نحن وحرق اللي جينا هنا تاريخ شعبو وندالو وتاريخ عدو الى امرني تاريخنا قلنا امر هلا قلنا وايتوبيا اكل اي تراس عدنا جرائمكم وديت للامر حوتو كبوت نحزه لي نحن اللي بالتاريخنا قلنا نحفظ وتاريخنا قلوبنا عامر
4: امان كاتولي اتوبيا قردل النقل هاي لسلاس اريتريا بالمدره وبحره شعبات حزين نبيله وسكل ذا لا تعرفيه انت ما تقق قراهو قراهو بحر بحر بحر بحر لبنا لا بحر المحيط وحطوا ان شاء الله يا رب منا مشان قلنا كره مسك الله ما ولي انت معربك بحرته وحطوا ان شاء الله سكل يومتي بحر لبله له يا رب بحرته وحطهم بحر المحيط وحطهم ان شاء الله اللي تطيبوا كتاركوا كنافع وحنك وسلامتك
3: يا سلام ومين نافع انا اللي تلن حزل الليله
0: هزم ودي مسلك سلام دي بتسل وفطور الدارنا بلا
1: كبر دهبك كبر حلو
0: ايوه
1: سميره مساعده تقول لك بقى لا مسلسل سلام شغل بدات
0: كمان اسمعت يا اول خطا وحبالك الخبر اللي كما تيقفوا بيت هيبنيت اتصل دي بازي اتصل دي

0: وفطور احسن فطور يشال دبل كبار اداء لنا بلا وجبنا خدينا فهمنا زبط ديبا
1: انا اسالني
0: زبط ديبا بس هذا سكب اللي كانت
1: الو سلام كامي يا حبيبتي هزي انا وجمال ما تسلينا احسن فطور من شقيقي ولا سلس اصف لقبال عاولو نادى لك تنهي وجمالتنا اربع نفر يوم شغل اللي بولا على مناني ما عنا مسكنتا ايوه مثل جمال ما تسلينا ولا نوديك نوديك قد سميرة انت يا سميرة تصنعها خلاص ما تسلينا كم ما تصنع جاهز وما تصنع احنا قرب الليل كويس
0: سميت الى التكة؟
1: رايحك
0: بس يلا حطبتوا وغيرتوا خلاص

0: ምን ትልባ አፍከራካለሁ?
1: አጃጃጆ አዋርኪ አጆ ኩርና ዋኔክ ቀጽብ ለይከል ጋጽያታ ከን ሀኝን ላምዲ ኮን ከማና ወዲርክ ጂምሁየ ሰናድ ሐማጣካ ሐሪራ የሰም ንምደብል ሆን ለማኔክ
0: ሀላይ ወሰናቃይ ወሐዘካ ወዳይካ ወስኔክ
1: ወዴካ አጆ
0: ወሚ ወዴካ انت عربت نايك مسلته مش تامر
1: ايوه امر مقد مكينه
0: كل من ساعات دي بساعات قشنيت الليكه دي بعصر قشن تنفر الليكه اي الليكه بلاكه جند عند الليكه بازع الليكه تبلني بازع عند الليكه اسمر الليكه تبلني اسمر عند الليكه شعب الليكه تبلني اللي كل قليقه اطباده تودي الليكه
1: يا هاجر يا هاجر متقبل ليك يا اخي من كم هاي مود نفقر ما تكلحوك الحمد لله على الف سلامه جي محويه تبلني وقلك انت والله ارد مفراق شو متعب بوديبنا جي محوك قد انت قدام بعد منك تاكدي كارشيرو بصحكي
0: هذا كله دم العربيه كتبال
1: خلي تعربيت كان امن دي بهلي
0: انا العربيه تشبكلا ان كان دي ريكو ودي لك بابين لي بدرت مستحيل يا منك كان
1: انت هنا امانه رفعت منك كل ايه تنحوشنا يا مله هي دي بتجند عشان ودي انا اتاكد من اللي كل زمن انت ازي انا يا نجات موديك
0: ما قله ودي ساوي نفعكيني تجيسين بلا تو ابوها قلب العيال حدا
1: زمن من وحس ايامتهم ساوي تي رديه وتي ترديه ما قله ديت مسلك اقدنا حستنا ودينا ورقه جني دقلات سماكي ادم يقول لي انا مسواك لترف مودي هلا انا كمل انا امر انت ما موصلت انت ليكو انا كمل انا امر ورقنا حصتنا وديه خارج الجيسه قلت له شنو عمل بلاه
0: يا ريت جيمي يا ريت لا تودق لي انا لما تودق لي مي وديك قلي قلبك
1: انا اليوم ودنا
0: الا هو اللي برنامج على موبايل مذاكره عمل كل دي بالمذاكره جوجل بلا اللي هنا استراليا اللي ما قابرت ناس يتمثل لنا سبحان الله
1: الله والله لازم اصل يا اخوان والدينا تفنتك
0: هو كنا تفكر كذي واللي بقب كاردي بالليك أجي
1: هجو بتقب الليك التين سنيت من لبيا ولا تيسك إن حمل مال عندها تفاري بطرته بتكت من لبيا
0: لا قر ما تتعجبك كلا إلا من قبي أنا حزياك لك أنت عقد ودى ديبا
1: والله يوم مسوى ودى ديبا كل مالي وداري ترق قلب أقول له أنت بس تعوتك
0: خلاص هتا من قبي أنت من نجاس سيديني وأنا أبا

0: ዳላታት ካድ ነይሩ ስራሕ ማህዳሪ ምስ ዶባ ድሃን እዩ ኣይ ሃማቀይን ንኹ እዩ መር ተሓደሰ ቦታ ኣለዎ ዶ ዲጋ ድኸውን ቦታ ኣለዎ ዶ ኢሉኒን ኣይ ሃቲትኒ ኣነ ድማ ንወሳካ ሃቲተይ ከምኡ ኣሎ ዶ ኢልና ነታ ቦታ ንእሽተይ ቦታ እዩ ኣብኣ ኣስሪና እዩ ኣብ ማህዳሪ ንኡስ ዶባ ኣገልግላታና እያ ወና ኣነዓነ ቀረባ እያ እሳ ኣገልግላታና የሰጋ ብሰለስተ ወርሒ ገለ ኣገልግላ ሕጂ ድማ ከምዙይ ተመሪሻ ኣብቲ ናይ ቀደማ ፈሪሻ እያ
1: ምምሕዳር ከባቢ ኮሬት ኣብ ኣተሓሕዛ መሬቶምን ኣግራቦምን ንኻልኦት ኣብነት ክኾኑ ዝኽእሉ ከባቢዮም ካብ ዞባን ንኡስ ዞባን ዝመጸና ሓበሬታ ነተግብር ኢና ከም ዓዲ ንምራሓሉ ኣገዳሲ ስርዓት እውን ኣሎና ኣብቲ ምስ ምዕባለ ዝተኣሳሰርን ሓገዝ ዝንደልየሉን ነገራት ጥራኢና ድጋፍ ናሓትት ንኣብነት ሕፅረት ማይ ኣሎና ርሑቕ ብምዃኑ እምበር እቲ ጽቡቕ ነገር ሓደ ሜትሮ ከይፈሓርካ እዩ ዝርከብ ድሕሪ ምባል
0: ጠገም ማይ ኣለዎም ዚማዲ ማይ ማይ ጠገም ኣለዎ ሪኩሞ ተኸውን ዝርባይ ምስ ጥሪት ኢና ንሰቲ
2: ጭንቂ ናይ ዚኣ ማይ ዚኣ ንሕና ጥሪትናን ሰብናን ኩላ ብሓደ ንሰቲ ስለ ዝኾና ነቲ ግዳም ዘሎ ዒባ ይኹን ካሊእ ይኹን ካሊእ ይኹን ኣብ ማይ ዳእቱ ስለ ዘሎ ማይ መሊኦም ምፅሉና ደቀና ንሕና ንሰትዮ ኣለና ሽንቲ ድማ ይሕመና ኣሎ ደይ ሓመምና ሰብ የብልና ነብድያ ሽንቲ ድ ከልከለ የብልና እንዲኦም ኮፍ ኢልና ዘለና ኩላ ሽንቲ ከልክልና ኣለና ንሕና እኳ ብሕክምናን ብማይኒ ንብትምሕርትን ብኩሉ ሽግር ኣለና ብኡ እምበር ብካሊእ ጥቡቕ ንነብር ኣለና ጥቡቕ ኣለና ንሓርስ ኣለና ንወፍር ኣለና መሬትና ኣለና ጥቡቕ ኣለና እቲያ ነበረቶ ኩሉ ሕማቕ ሓሊፋና ጥቡቕ ኣቲና ኣለና
3: ማይ ተዘይቀረብኩ ኣብ ካሊእ ኣብ ሓዳሪ ኣይከይድ ኣብ ግራቴ ኣይከይድ ኣብ ካሊእ ድራሪ ኣይከይድ ቅድም ማይ ክቅርብ ኣሎ ቆልዓ ዘይብሉ ሽግር ኣሎ ኣረጊት ሽግር ኣሎ ብዛዕባ ማይ ለይቲ ክንከይድ ኢና ንሓትር ቀረባ ከይከውን ከዓ መገዲ ሰዓት ወይ ፍርቂ ሰዓትን ፈረቓን ገለ ንኸይ
4: ከም ኤርትራውያን መጠን ሕና እታ ትማ ዘይረኸብና ሎሚ ንረኽክብ ኢና ሎሚ በዓል ሙሉእ ተስፋ ኮይነይ በዓል ሙሉእ ተስፋ እዩ ከም ዝረኸብክዎ ኮይኑ ዝስምዓና ኣሎ ሎሚ መዓልቲ ኣለዋ ማም መዓልቲ ስለ ዘለዋ መዓልቲ ቀሲላ ትኸውን ድብል ትፅቢተ እዩ
5: እዚ ኮሉ እንታ ተኸያደ ክሳብ ሕጂ ንሕና ኣቕሚ ገይርና ኣብ ደረጃ ምንቅስቃስ ናብ መንግስቲ ገጥና ኣይከድናን እቲ ድኻማት ድበዝ ዋላ ንሓና እንተኾይኑ እቲዮም ቅድሚና ዝነበሩ ኣመሓደርቲ ኸማን ኣይሰርሑውን ወይ ክዕድል ኣይረኸቡን ይኸውን ንኡስ ዞባ ኸማን ኣይደቀተልናን እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ክሳብ ዝመፅእ ሓፂር እዩ ግዜ ዝመፅእ ኣሎ ትጀሊል ግን ብመሰረቱ ብማይ ናይዚ ሽግር ናይዚ ዓዲ ስለ ዝፈልጥ ኣይቀተናላን
1: መምህር ሳልሕ ዓል ሑሴን ኣብዛ ግረሲት ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ዝምህር ዘሎ መንእሰ እዩ እዛ ንዕዘባ ዘለና ቤት ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ግረሲት እያ ትበሃል ክሳብ ሓሙሻይ ክፍለያ ተምህር ኣብ 2010 ያ ብ180 ተምሃሮ ጀሚራ ኣነ ንመሳርሕተይን እዞም ህፃናት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሑ ኢና ንደሊ ጥዑይ ህንፃን መሳለጥያታትን ግን ክህልወና ኣለዎ ድሕሪ ምባል
6: እዚያ ቤት ትምህርትስ ክትነደቕ ኣለዋ መንደቕ ክርኢ ኣለዎም ተምሃሮ ፅቡቅ ኮፍ መበሊ ክህልዎ ኣለዎ ተምሃራይ ኣብ እብኒ ኮፍ ኣቢልካ ኣይ ክስታ ይስች ወይ ደሳ ይብሎኒ ተምሃራይ መፃወተ ክረክብ ኣለዎ ቆልዓ ብካይ ተፃወተ ክመሃረልካ ኣይክእልኒ ሜዳ የብልናን ብዙሕ የብልን ከምቲ ዝረአኹሞ መፃወተ ተቆልዑት የብልናን ኮፍ መበሊ የብልናን ወላ ኮራሲ ከማን የለን ምክንያቱ እቲ ቆልዓ እንታይ ይደሊ መንደቕ ዘለዎ ቤት ትምህርቲ ስእልታት ዘለዎ ብዙሕ እዩ ዝደልስ ዋላ እስኻ ቻርቲ ፅሒፍካ ኣብ ዳስ ሰቂልካሲ ኣብ እቲ ቆልዓሲ ኩሉ ግዜ ክርኢ ኣለዎ ስእሊ ክርኢ ኣለዎ እቲ ቆልዓስ ክስታይ ዝኸውን ይሕጎስ ኣነ ናተይ ድሌት እተኮይኑ ምስ ቆልዓ ቆልዓ ኮይነ ምስ ዓበይቲ ዓበ ኮይነ ምስ ናእሽቱ ናእሽቱ ኮይነ ነቶም ዓዲ ኣነ ዝበፅሕክዎ ደረጃ ካብኡ ንላኣሉን ክበፅሖ ዝጉዝጉዝ ዓቕመይ ከማን ከምኡ ዝጉዝጉስ እየ ይጉዝጉስ እየ ከማን ብዙይ ሓሶት ክበፅሑካ ድሌት ኣለኒ ምክንያቱ ንሶም ደረጃ እንተበፂሖም ኣነ ደረጃ የበፂሐ ምክንያቱ ኣነ ምክንያቱ እዚኦም ዓዲ ኣብ ዝዓበየ ደረጃ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሑ ተስፋ ኣለኒ
1: እዚ ቦታ ንክትነብረሉ ምች እዩ ከምቲ ዝተገልፀ ብዙሕ ፀጋ ዝውንን ወን እዩ ብመጀመርያ ብዘለዎ ዓጊቡ እንደገና ክምዕብል ዝደሊ ጥርኑፉን ንቑሑን ሕብረተሰብ እዩ ዝነብሮ دفع حيلي انت رخيبو نلوطن معبالن اب قربا يمسل
6: زياب تمرت تري اخلا خاسي زبز حد ميتاويسي دق عنستي تن دق عنستي سدخنا زبز حد درجه ينفشاش دك كحالفو خلو يا شغرومي مخنياتوسي كابز خداس ايكلاني حجي ناي حجم 188 تن تمارا لونا تزبز حميتاويت 55.6 دقانشتين دلا
2: مرتملتن سرت قالنا بعلنا نسريتنا فلا ما نجمر قالنا بعلنا نجمرنا نجمرهم قالنا ما الحمد لله تبو علينا ولا حنتي لكن تمحيرتي ولا تمحيرو تمحيرو ادي بعد عامت حمشت عامت تمحيرو دهريو خلاص ابتريتي ده هيدل
6: انت ده زعما حركات كاب انسسا انت اي فليك زوم عادي انا بناتي رؤيته سلست على دلو سلست عتمكم مزجبهم ولا أتوم عبيتنا بعلوم مدفع مهمنا تماهيرهم بعلوم كتصحفون اللو مخنياتو بعلوم تصحفون بعلوم تقمنا يتمرت تفعلتهم أبزل على درجة خبصهم
2: كلنا كن مهارة لنا أديتات أديتات انتهر تماهيرن دكنا دماء مهارويو أدي الساية تمر أدي ساعه تقبلنا انا صب مرورينا انا نهمتين مبر قد ندير نعناي تحطب ورساكا بيلو زي مصحفكا كمي تيغيركا ندير قد داي تمهارد قد ندير داي تمهارد تمرتي يلو قدك تمهار اللو انا بن
1: كاب عدتات كون هالبداب عد سيدنا زتاكب حبره السبيو ابز عد سيدنا ويدما عد ابراهيم ان تبهل زصوع بوتا زقمت زلو كاب سلست عدتاتينا تأكيبنا زي صبوغ ترنافيو نحافشاوي أقل قلوت نمودات كا موشي يكوي نزلو كاب منغستي نيشتو دفئيت انت رخيبنا نحنا غا عبي حاقز كنقبر نغالينا تسقانا انتريتنا نحيزنا دلواتينا ونزلنا
2: أنا بقلي نرئسي حيجي سقع سمايان شمنتي انسلساي نرئم ستريتي ممحدار نيرو بديا ادي امنا زوبا دبحال الموت وناد نبرو نسوم نعت محاريلهم تمحاريم سيلوبن انتايم دمهرونا دالو بنيري تمرتد بهدا انتاي مهرا كاينه تمرتد انا كما قال فولتهم تفولتي انا انا يلمني كل تور مهيرهم كل تور مهرونا خلو وان شجر سلد نبري مدلع قال ملعتي النمبر لو الحمد لله شي ما يتحفله ولا قر ورقه ما نبب له اذا حد بيد ما نبر له حنسم حدار كون حنسان تاي كون تاي كون نبر له هيجي حاسبنا لنا اخي باقي عبد التمال أربع ملتي أخي باقرنا ودينا نيرا كوموتا غيرنا قندب نسلع لنا كندي عامتات بشكا غيرنا فريشينا كندي عامتات فريشينا سلد هنا هيجي لهم دبن هيجي نسلع لنا كوموتا وسينا لنا أخي باقرنا بديان سلسة عامسي أبتبوكم بسح حساب لنا نسرح لنا مر ما يتحلونا مسرحنا ابن اللوم اليو اسمنتو كمان عمد لنا ندي ابن باسانا دلو ابني لكن هنا ما يسلد بلنا ما يدي بلاد ما دي سرح سلطة خونت بعنا نوطع لنا
1: إذا نعزوبو زلنا من محدار كبابي كوريت أبنو الزوبا منصراي زركب أما كلاي بوتا سلز ركبون بهاقر درجة أقداسيو نخدنا برو مچو ما كلاي كنتات أير زلو عدت ريتن حرشان توسفون طعم تقبالي قاشا حبرة سبن زنبرو تبهاق بوتايو
2: هكمنا دما يلن هكمنا يلن زياد ريكوما يا قرب نزياد قرب منبر متيا سقاب منصورة سب انت وسدنا 4 ساعات سقاب غرغر انت وسدنا نايتيا دارب كله 3 ساعات سقاب غرغر سقاب تنشا انت وسدنا 3 ساعات سب ذات اي بتحكاني حراس تمنت عليه اي بتحكاني مرت أقام شقير وومي وحكنا يحكمنا دا دينا مات يوم ناسي كمزك الدربونا حقوسي يعني سبسي عبوهاسي مات إيكواسي كمي اللوها انتي لوكوا بأفسراخ اللوها تحقوسي كا إذا هجي ممتعكم سي مر حقوسي مات إيكم كمي اللوكم انتاي اللوكم تقام انتا اللو ناي قدم انتا اللو ناي هجي انتا اللو كتب لو ناسي حقوس قساتينا نركب أي نركب إريتراو كل جزء بحبوين نبرنا أنا. ده أقمنا نايماي، ده أقمنا بيت نايتم هرتين بركالي. ده هانينا أب إنجيتير يكمو يكم هبتاماتينا.
0: كالي ون غاشايت